0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية، حيث أن الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم. حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينة.
1: أنا أول مرة أسألنا أنتكم أسأل من مركز صحيح أنا الحمد لله، ولكن أسأل وجدتي فسألنا شلترة نادم آخر ممكن كان يدور كل من دقي الدم دان أنت.
2: أنا دم أول وقت دو الدم الفنتين كل اللي أخذوا أي مرضان أنت دم، لكن عديد نار عند صبوله الله أنتاف، وأنا كل شغل كي أسيت كي شيء ما وأسأل من الفنسيزة عندي ورد أي مرضان تقول دم ما عنده جد دم مرض أنتيت أسأل بطن كل جد، لكن الشغل كي في جسمنا الحمد لله كي أسيت كل ما فيه والناس وعدني يروح جوري سنين ويخافوا كل أنا ما نخافه، وكان عديد نار كله الحمد لله جاي الكاف وعديد هني كان جد كل سرير زلمة ما شاء الله عديد حاضر كبس نار ما اللي أنت تدور ده يسولي ما أنا كتشيلة تمشي أسأل ما غير طرافة جدا أبا أنا كل ما شفته وأنا كل في جسمنا هيك شغل نقص كل ما فيه وجاي نخاف كل ما فيه ونار دم كان أنت عندك ده كان دكتور هو يعرفه كان تقدر نار دم تنتقل يعرفه ما تنتقل يعرف كان دم أنا تقدر تنتقل ده أنت شغل كي كان دم أنا مرضان ترى أول كل دكتور يقول لك ما تنت ناس نعرفه نار ما دم شالو بقى عند كاتو فالي كل في كان كتير كله يورجيب النار ما الحمد لله هم كل هير ما ما جل وأنا كل دم أنا ده كان أنت ناس وكان ينتقل كله كان باتم كله كان نار دم يدور وجه شافه نقدر ننتي ده ننتي.
0: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى فقد التقت الإذاعة الوطنية الجادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عدم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
3: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في البنك هنا الدم ده وبسائد لأخو المرضان المحتاج للدم ومعناته ده قاب بحيي شربنا ذاته بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناته كان انت ما تبرأت بالدم وانطيت ده يمكن يفقد حياته. اذا انت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي او من 500 ملي هن الدم بتدي لانسان اخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كونه مرضان وتسائد ده معناته انت انقذت حياته. شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جدا، والمشكلة الدم هنبيه ما في في السوق دم بصنعه ما في الدم ده ربنا كده من حكمة جعل البني آدم إلهم بزلو شان يصنعه للدم لكن ما قدروا يصنعه. بعض الأشياء المكونة للدم دخلت في الصناعات لكن الدم ككل ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان أو يشيلوا من صيدلية من فرمسي وينطوا لنادي مرضان. إذن أنين البني آدم أم بيننا بسنا الآونه أنا إذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته. في مرض وادين بيصيب الإنسان وبيخليه ببقى محتاج للدم، إذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج للدم أنا نمشي ننطي ننطي ده. بعض الناس يقول لك أنا ده رقيق ساكت ما عندي دم، دم ده ما عنده علاقة بنادم قرقيت ونادم رقيق، هو عنده مقدار في جسم أنا نادم. بالنسبة للرجال كان نادم دمه من 14 يعني هيموغلوبين 14 لأشر وسبع يقدر ينطي، أو مرة غلوبينها من 12 ل 14 أيضا تقدر تنطي، بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون أقل من 50 كيلوغرام. النادم اللي ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الإندا مرض تنسل، نادم الإندا مرض التهاب الكبد، نادم الإندا مرض تنسيدا، نادم الإندا مرض تنزهري. الأمراض المعدية دي كان زول إندا ده ما بنطي قدام، لكن النادم المشى في بنك هنا الدم هم ما كبس بيشيلوا دمك بنطوا لنادم آخر، لا أولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده انت كقدر تنطي نادم آخر ده اسكي تمك انت ما يضرك قبل لأن شان انت قد تنقص دمك تنطي لنادم آخر ده يشيفوا كالناقص هناك ده ما يشابي تقدر تنطي قدام ده هم ذات يقول لك انت ده ما يمكن نشيله منك ده واحد. إذا كان الدم ده هم كشفوا ولقوا فوق مرض مودي أيضا يقول لك ما تنطي نادم آخر. الشيء الآخر أنا وكن ننطي دمي نادم آخر مرضان ده أنا ذاته مستفيد. قال نستفيد شنو؟ قال نستفيد دمده يلقى عنده قدرة يتجدد في خلايا قاعدة في نخال عظم ده تتجدد وتنتج لي كريات دم جديدة. أنا ذاته يكون عندي حيوية ويكون عندي نشاط. والتبرع بالدم عبارة عن وقاية. الإنسان اللي يتبرع بالدم ده غالبا المتبرعين بالدم أبعد الناس من أمراض القلب. الأمراض القلب والأمراض الكذا زيادة الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو بعيدين منه. فالتبرع بالدم عنده فائدة بالنسبة للإنسان اللي بيتبرع. الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء ده تحتاج لتجدد. ده يمرق كل 120 يوم. من وسائل أنا جددين هذا كون أنت تتبرع للمرضان الآخر. وده عنده فائدة.
0: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم. يخافوا بعض منهم ده كن تبرعنا ده دمنا يبقى ناقص وكيه. رسالتكم شنو أنتم كأطباء للناس ده؟
3: نقول لأخواننا المواطنين جميعا في بلدنا تشاد صحيح أنين قاعدين نواجه مشكلة. المركز الوطني للتبرع بالدم قاب واجه مشكلة كبيرة جدا. يعني في مرضانين بجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن شان نقدر ننقذ به حياة المرضانين ده. إذن شان أنين نقدر نساهم في حياة الآخرين ده أي واحد من المواطنين خليه يفهم أنت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما قاعد يضرك شيء قاعد يفيدك. ما عندك أنت ضرر. ما لما عندك ضرر ده لأن أنت قبال ما يشيلوا دمك ده دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده يمشوا يكشفوا يأكدوا منك قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم آخر. وفي أقل وايد قاعد في الناس بيقولوا كي الناس ده قاعد يشيلوا الدم ده يتشكموا. يعني ما في دم بيتشكموا. يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك أنا التبرع بالدم وصادف ليه زول في الدريب وشاشة وكي أكل قرصة. لكن ناس المركز ما بيتشكموا الدم كثيرين. يعني المركز مكان واحد بيحتاج نمي بمشي في للطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبروا بدمه. وتلقى الوادي يقول لك أنا ده ما ننطي دمي لنادم آخر. وده كلام خطأ. الدم ده ما نلقونه بو فيه فرمسي. إذا نلقوش أن ننقذ حياة المرضانين ده من وين؟ عندنا أطفال عندنا أوين قاعدين بلدو قاب بفقدوا دم كتير قاب بسوء إجهاض مشاكل الميلاريا أيضا قاعد تزيد الأنيميا في المجتمع مشاكل سوء التغذية مشاكل كثيرة تؤدي إلى نقص الدم. اليوم طفل يلدو بعد أسبوع بين يقول عنده مشاكل الدم. أهل يجي يقول لك كيف ولسه غير دابه ولده بس عنده مشاكل الدم. ما أمه وكي قلبانه ده ما عنده غذاء عديل. إذا يلقى مشكلة أنا نقصين الدم. إذا رسالتنا لأخواننا كلنا مواطنين ده أي واكلوا التبرع بالدم ده مسموح بيا. يمكن أنت في السنة ده تتبرع 3 مرات معناته كل 4 شهر تمشي تتبرع. وإنت إذا تبرعت اليوم أظن بعد أسبوع أسبوعين تلقى حركة جسمك ذاتك فيها نشاط. فده رسالتين نقدمها لأخواني المواطنين وإن شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في إنقاذ حياة الآخرين.
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبلة فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم.
4: المركز الوطني لنقل الدم المشكلة عن الدم ده زمان الدم إن بنك لسان في كده زمان ده المسألة عن النقل عن الدم ده بسوء في بلوك أوبراتورة في سنة 72 في هذا الزواج كان عليه جرمائك وناس كتير ينجروا ودم دفق. بعد ده الناس جو أنتوا دم وأنخذ أيام آخرين. في نفس الوقت ده القرار الجديد قالت مالك ما نكونك بكان كل الناس يجوا أنتوا فوق الدم وكان شغل هذا مش اللي بيجي ده الناس بنت دم. في وقت ده أشادين إنهم تضامن زيارة الناس أي أشادين كل جمع فجر الصباح ربي بنت دم أبغى مش غيرين ده أبغى يدن دم أبغى مش سوقة الدم الناس بنتوا طوي كده بده بس بطن كي بداو فوق المعدن بطن دم آخر وفتش في نفس الحالة ده وكذا الناس كريل بنك ديسانا قايدة حتى بعد سنين جواك إدوائد الناس قالوا كده ما بقى حتى جوك قصر راس البنك ديسانا قايدة عن برنسيب يبون لنا مركز وطني كي الليلة انتنين مين في الموية المايندين ده ما قدرنا لجينا مركز البنك ديسانا قايدة انو بيطلب سوينا مركز حسا يندينا عنين ايان المركز وطني ده القايدة اننا بنك ديسانا في مستشفى الهورية اننا بنك ديسانا في وبيطلنا همارة الناس يهورية بوسا مريتين دوالية من بعد همارة ثلاثة ده في الأخالي داخل في كذا داخل كذا في البروفنس عندنا 94 بنك ديسان قاعدين شغالين بلا عنين القاعدين إيه 94 عبش منذ صار لخايت في الأخاليم الدوار دخل في على بس بيرمتر لنا نشغل دنق المركز شغلت ده إلا يشيل الدم يصول فوز الألواج بقرة الدم كان سليم وانطلع المرداني
0: نادم كن جاي دوره ينت الدم ده الخطوات اللي تسوقها عشان يشيل الدم ده شنو
4: أول ما قالن كي النادي بيجي وانت إنه هو يجنسي نادي هو كمان جاهز بشيء ده لوا amugo ya ganadum salim min amrad wa dimishi da sukari al daghid amrad mishi da asma da yagma fi ba'd dawkit kanja anna fi bakana hine la dawkit sajalna usmu wajudan binasalu ma inna marada hada nshufu al hemoglobina ga nshufu tension ga fu kanarin da umra da yagmin 17 la 650 sana al awin da kuro inda mushrut akhar shi al marada lanti danda wa yibta gama hamila ma inda khashim shahr fu kawil da kuro sakir ga min 6 shahr wa fu sakir min wilda da ina sakir shahr tida da kul ma bujura jamara al ma wilda bi al nufmi wurida da amaliya da daka wan tamshi la khay sana sana ziyara da ma bujura da shurut al imnan wa
0: ba'd ma adam da khalas ki sharo da ga ji sawu shun batan
4: wala adam da min na min da ja wa su'al la kullu sa'alna kullu shay bi tamam da no du'a shi ba kana lasal qurfa wasasalu kana shirin adanda adanda kan bai harai bi na sobo direct bi sil push min al push da kan sharadu shi fil gazaza sakar wasaftu kula ba sharafi da gazaza wa du fil fil labu da halina da isula exam 5 awalan ba awalan ke nisul fasila na arafu ki al push fasil da shin kan irin al fasila da su exam na sida ana hepatitis B ana hepatitis C wa ana syphilis amrad al arba da kan fi danda ma fi danda boru salim yagiran tun al maradan lakin min amrad al arba da kan marad waye bas gaida al damda yasbulu sala al akhar ma fi to nari ma anta damara kan hu volunteer kan huna ni bas jabanti le wali bas maradan nurulu yiji amba kan ya amba kira al marad al gani fi damara kan shukhal bas yitaj yudula tabib inna tabib gaid hine maani hine bis nudulu tawali shifa yisulu ka inda fuza khar yisulu yiktilu dawaga ha amarad ha gara ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننتو توصيات ويمشي
0: والناس المحتاجين للدم اذا جدا دم دغ ينتوهم بالمجان ولا الا بمقابل
4: امين هنا كشغل مقابل كمايندنا المشكله الدم ده على حكومه يتمت فوق زياده في سنين الفاتره انينا عندنا مش شغل ارمي ريال ولا شنو كان نارم جانت دم كان انت دم بكفي كل ورا وزنك هو كل خلينا نارم بيجي بنت دم ده ولا اننا 1000 فرا ولا 3000 شرميه في ناس وايدين شيكي ما بفهم ما indan kan masha mardan indan adi mardan wadallatan gallo dama indan khalasum abarjur al khof de biliza naza kan juhini saalo wa garlan damda ma fida khalasu yega isrozin halab kan yega fida naza adi ma din ugu lawen jibo gursana satan ban shemna wa fi ayana damma halala baji silayanti wimshi shila minna gurs wa anin hina bisal na chakamna dam nani ki futa shike shol la bafama ke mahfi hasa alimna rakam marakina barra bas anta taqad kasas marakas bakan yarata satan al gaisa wa kin barra dal ganin كان في ورا اوبيتال مير انفان كان في ورا اوبيتال سنترال فوق بدان جمال الكل ماشي انت ما نمشي عندنا حاسه بزي يقول لك تعال انه لك وين الناس مخص قاعدين يجي انت دم ويسلو يشري انت حاسه كثير كراس بلزوم بلزوم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا تلقى يجيبوا مرضنا 5 6 بقى 10 نادي يا كومباني مره يجيبوا في البلاده تقدر تقول له يقول له مرضي ولا ولد دم دفى ولا مرض ما اقدر ولد ندور نسول عملي عمش يجيبوا فشل عندنا الناس كله يشتوا يا خلوه ولا عم اجسكي ولا راجل ويدا ولا ابنا وير بس وقت كلام مش ادم خلي بقى الناس يشوت ودك ما بيشاي بس كو انت ندم ده وما باثر شيء في حياه الانسان وكان باثر في الانسان ده الناس العلماء انا تبكي كان شغل باثر ده ما يخط خطط عشان شغل هو ما باثر
0: مثل نادم مرضان ويدور الدم ده من هناك عندهم كنت معاكم ولا يكتبوا له قد قد شيء كثير منكم
4: وانا هو ام برنسيب نورمال ما خدمه انا مركز ده كان في مركز الدلج في وناس بنت ده 100% ده الاولياء عن المرضانين ده هو ما عندهم علاقه مش على الدم ده الدم ده الواجب ده بحطوه في الاوبيتو ده اللي عندهم بنك ده سانت ورك ده بوغوت كمان المرضان دم ما عنده ده بشيلوا دمه ودرك بعلقوا له الناس شغل ودانا في المرحله اللي كله عشان الناس ما بنت دم انا قلت لك الفيوم ده قريب الطلب ده قريب 100 الفولنتير بيجي بنت ده 10 ولا شنو بس البنت ده انت قدر انت قدر نكمل كتر خلاص وكمل معايا دونك كم ان ما نقدر الناس ما بنتوا بالكفاية أنا دمنا وفر بالكفاية المسألة الدم ده بنتوا للأولياء على المرداني خلاص كناري مردان بشور الكتك ناري في جمال ديسانا برامبلير بنتوا للأولياء على المردان لا أمشي فتشي دم ده جفو الناس بخافوا أم برنسيبهم من أنتم دم ده على شروكات كده دريجوا بقار نهيني ايا انت بس اولياء ايا دبس وقت كذا غروب سانيا قلنا شوفوا تكمل ما كله انت تجي بانا انا نجي باجي الاخر بجي باغرا حجي انكو يان فما كان ده بون فما ده اني بادلو ايوه يا لغا ناس كان بجي هنا ما عند اي مشكله
0: رساله هناك الاخير شنو عشان للمواطنين توريهم كاجر يجي يسوا او يتبروا بالدم
4: الرساله نقدر انت للمواطنين اليوم كاننا كان انت كان الاخر كله هسالهم ان قاعدين افكر اخين هاجد الحمد لله في اليوم ناس وايدين راكبين في راس السرير يدور انكو ينتم دم تشبس اينو يفتو يقودوا معنا كل ما بلقوا كل شيء. والدم على الإنسان الدم ويدو فوق أنت ما تموت فوقه أربع شهر تمر الدمك ده بمشي في الدمام والجسم ده بصنع دم آخر بعد الدمك ده بمشي ساكل الدمام ده بيدرو بصفي ساكل ده كأنت تنق تقدر تنقص فوقه هيا أنا أخوك الآخر هسا اليوم ده في جمال رأيت تمرق عافي بتقبل كيف ده ما تعرفه أن كنت دمك على سنت أنت تفجر روز الشيء شغل وياسر لك الدمك ده بينقص وكل ما تعرفه عشان شنو اليوم في شد ده قاعدين حالين على سقاعدين فقرة الناس كثير يدور دم زيادة من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت لي خلبانه ولا وقت لي تال ده ولا بعد الولادة ده اللي يصب لهم هسا كما شد في الماتريتي ده تلقى عوين كل الأغلبية ده اللي يصب لهم دم تبعدين يمشي بيت الناس تقول لك شنو مشكلة أنا هسا في كده أي مرة تدري ده اللي يقول عدم عشان هو شغل لا مصيبة كيف بس كده كدر كما نقول حال الله يفوق الناس انت دم عشان ننقصه فوق عيانهم منه بس كاس اليوم ده 30% هن الأمهات ده يموت ده سيسوا عن الدم بس يلا إندم مرضى الدم ده بالدم كإندم فرنا الدم وهم عند يومي أنا سألنا قاعدين ده بيجون له تلقى سخر رجلك بأمة ولا بأخوات في شهر ركض تلين ثلاثة يجي دور دم إلا يا هو إلا جيش بيدم أنا ناس تانك ما لقوا له دم هو ما يش كان تسوي شنو كله كم يش إندنا ناس وايدين ال إندم فشل كله بده ده كله كان الكلام ده مش خصلهم كروا كرتين ثلاثة ده إلا يدور دم ده اللي كلها سكتيرين وقاعدين بلوم عند الله الحوادث ألم حوادث في جميع هذا الأبطال ده كل ملهم بهذا الشباب بس رجلين كسر شباب فجر جايين أكوال انت تمر من فجر تمشي تفتش كي اللي جيت أشياء ما شبت سيركلاسي حقا لعرفوا أمبوتياج ومشي ترشو زغل رجلين كسر كل بجي بزغلو في اللبطان رجلين كسر لكن كسر ساكت لكن كسر بسين أوارة قدر يقول لهم بقانا سوال جبر الدم ده دفع كم الله بطاني سبول دم آخر مشكلة سخير حصل لا كسر رايشوني جبر الدم ويقول ما فيه اللي فتش له دم هل دول بجبوم ساوا ساعتين بالليل بقى البوليس يقوم يخطون في بيتان كان الأبطال اللي يقدر اللي سيال عملية ده كان الدكاتير يسوى عملية وابتالي ان ده دولة الدم ده مرغم النادم وطول الدم ده كان ما فيدي يرغم ثم بقان وعين ده نلاقو صوبة مرة يلا يلا تفتش الدم بوي وعي تلين النادم ده يسوى له عملية اللقو له دم ده قدر لفو يلقى أقول هاتين هذه أحلى ده ما أجر ثم أشان ده نقول للمواتين الشارين اللي نقو شيء كناس كريمين نفكر شيء أنتنا الدم ده ما عنده أي مشكلة مش انت مطمر في شارع تلقى نار المويتشاي بقول لك في سبيل الله 100-200 تنتيجة ده كله كان انت كي شفت ناسك عافية جيت مرات الدمك ده شوف انت انخص فوق عنا عندنا
5: شكرا جزيلا
0: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتهم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الذي تجلناه حول موضوع أهمية التبرع بالدم في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عثمان يحيى الحاج ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: bunda e da minha nova. Nele o anano, nele era um baito.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: La les populations so salmu bu hormon blam sa indiza good makum ana good pics fi kasma na radio chat bouze ma fi population so basma.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمعتوا برنامجكم بكلام النصارى مع معتدر ناصر وكجابش نود لكم أول برنامج بقسم العربية اليوم صباح اليوم أول من الأسبوع اليوم من التلال يوم 18 شهر 5 سنة 2026 75 دقيقة نقود سوا 75 دقيقة بلغت من الفرح والقرحة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار دي آيات وسايات أغاني مختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة 75 دقيقة أخدمكم في مكانة الفن محمود قصرة مع ناس زملائنا القاعدين في جريري صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك القطار ناس كاركني بيسلمونكم كثير. تأسيس وتقديم برنامج كلام الصباح في مدة 75 دقيقة من قصة نجري تانا أوراما من كرتية جنبانغاتو. تأسيس وتقديم هارون موسى الحاج. نمشي لمحمود السمينة أول أغنية اختارنا صباح ودول كل المستمعين ومستمعاتنا راديو تشاد القديم في جمعنا في الفرقان وفي الخالي الصباح صيد.

0: guri salam warga. Mara zene guri salam warga. Amma bittel baka falla. Amma oe bittel bizuru makka. Mara zene betki mikabilna bejjim e nimshin hot idna. Asi gedi lene mine jaba. Jab lena duta na khaifota kabira gurre delu gulman tamma. كبير قرية قول البنات تما دق لنا عربة مثلكو رقبي تمشي اللي أخذ بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دردلي فرد قنم زرقو أسجدي لين من إجابة زرايلة شال برد قلبة من المياري مشال برد قلبة شال قمر بلا خديجة خلى بنيتا زرايلا شال برد قلبا زرايلا شال برد قلبا شال انقول شقرا خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبا من اجاوينا شال برد قلبا زرايلا شال برد قلبا يمر بسوق الدنيا زمان كلوة جاز ابرا مادة الدنيا زمان كلوة زرايلا شال برد قلبا شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبا شال رابي خل هي البندا اما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا وين من عدم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كن زولا ماشي لولونا قر الخير هيل بيجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفين خالق بلا جابة الهلوب خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بيجي الطبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي لولونا طير البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي لولونا الكاتي راسة بجي سلقة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولوني أن أمشال طرق جابة والأيدي راسة بجي كورة أما هو يقولي سلام ورقو كم زولا ماشي لولونا الزراف هيلي بجي رقبة أسيقدي لنا من إجابة جو سقري منا صبا جانا جو سقري منا صبا جانا في بشة دقة نقاقيرا في عاتية ود مكاسيبا في مل في كسق أطفال با أزاك الواد شيراتة بقين تسعي قلدي شيلي هدوه بتيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم تيه تلقى الطلاب فيه قال سبينا زين ما لك تساوي كي قال انك تقادي دولة سنين تقري سنت سبينا زين ما لك تساوي كي قال انك تقادي دولة سنين تقري
1: الساعة 7:08 في بلبل في مروة ونفس الساعة في الاستديو أنا راديو شات نواصل دائما ببرمينا مغسم الروبي من مجمنا الله وزارة التصرف الحيوانية تبلغ قال هذا يعني ده كل ما يمفي إيدنا الله أضحى ده إيدنا الضيافي إيدنا الأضحى ده المنظمات الخيرية والجمعيات ده يعني بيضوا بقر وغنم بيضوا كتير برا وهيد هما دام ده الوزارة تطلب من كل الناس من كل المنظمات الخيرية من كل الناس اللي بيسووا الخير وبيضبوا وبقسموا للمساكين ده يعني خلي كل واحد ده خلي يعني بكان نظمها عنده بكون بكان واحد بس وهم الإدارة بيتوصفهم ليه ولا بهايم اللي بضبهم ديل البهايم ديل ده بكشفهم اي ما بهيم كل بهيم ده بكشفها قبل ما بكشفها واللهم كله بيكشفوا بعد ده قبل بيقسموا للناس واللهم ما ودى بقى البهيمه ما ودى كشفها وضبها وكيك اللهم الناس طرف بيودوا بيضبوه ده كان لقوك من خلاص بيشيلوا منهم وبودوا بهرقوا تندر في الدندرة بس بحضورنا كل المسائل والإدارة ويطلبوا من كل الناس البهايم اللي بيضبوهم ده لا يكون الحنتايات والشوايل والدارات ده ما بيضبوهين ما يضبوهم ممنوع خاص. والبهيمة كمان ما تيد من سنتين سنة بأي ما بهيمة سنة تيد من سنتين إلا من سنتين وفوق ما تيد من سنتين كلها ما بيضبوها ولا ويوصفون ما فيها إبا فيها إكيب خاص بس بيخصو بكشف وبوصفهم بكان اللي بيضبوا فوق كله. الإدارة الوزارة تطلب الثروة تطلب الثروة الخيرية تطلب في الفكرة الكويسة أنا كل المنظمات الخيرية هذا بلاغ روسا حسن عمر آدم عمر فكي عمر جبرين عمر عثمان السيد جبرين أحمد فكي آدم أحمد أخونا حامد موسى حسن كوشا أحمد أجد أحمد جدا أحمد نواصل ضيما لي ببر من بغص وربي من مجمل أساس أبو ضيما.
2: الهموم هنا الحولين من سين لسين آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هنا موف أفريكا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع قرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا جات مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورمي الحناكو بألف وأربعمية ريال عند كود 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد دقوا أجلة 8111 8 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف أفريكا نادوا كل الشبكات موف أفريكا عالم جديد ناديكم.
3: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
4: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
3: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببكة وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام.
4: الشباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
3: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: هسه 7:15 دقيقة في جامي في بيرما في ونفس السافل السريان راديوشات. الزميل بشير عمر بشير جاي سنسمينا نشرة الأخبار الصباحية. صباح الخير. صباح النور الزميل هارون موسى. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم من نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح والنشرة طوال نبدأها بالتفاصيل. في إطار الملفات الخاصة القائد بسبيع قسمنا الأخبار في راديو تشاد بخصوص مرور هنا سنتين مما درجوا للرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو في رأس الدولة. اليوم الزميل حج هو بمر تهجلين في الجهود الكبيرة إن رئيس الجمهورية وخاصة في التطور من التعليم والصحة والعلمي والطاقة كان خصصت لها الحكومة 70% من الميزانية. نتابع ريبورتاج حج هو بمر.
1: التعهد ده بيمثل ركيزة أساسية في البرنامج هنا الحكومة لأنه بخط كل الجوانب كان الاجتماعية أو حتى كان الخدمات العامة الهم من أولويات هنت الدولة. وفي جانب الحنبولات هنت التنمية والاقتصاد القاعدة تواجهها بلدنا جات سنين. في جانب هنا التعليم ركزت الاستثمارات في طوران رأس المال البشري ويعدل المناهج هنت الدراسة ويدعم المناطق اللي بتواجه كثير من الأزمات لحد لجددان البنية التحتية وتعليم البنات سجل تقدم قاعد بنشاف في السنين الأخيرة ووصل المعدل هنا البنات القدر كملوا قرايتهم وصل ل 32% بالرغم من الحنبولات القاعدة تواجهها المناطق كان في المدن أو برا في قرين البنات. لكن جانب هنا التعليم لها قاعد بواجه تحديات كبيرة منها الكثرة هنت السكان اليوميا قاعدين بيزودوا والموارد ناقصة وكمان المؤسسات التعليمية بالدور تأهيل كبير. وكان في جانب هنا العلمي والطاقة أي الكهرباء فبلدنا تشاد قاعدة بتجاهد في وفرينا ودالي عشان تحقق الأهداف هنا الخطة الوطنية تشاد كونكشن 2030 الهدف بترفع نسبة الكهرباء ل 60% وتقوي الأمن هنا العلمي. وفي الجانب ده بالذات كثرت الحكومة في جهودها عشان توفر العلمي هنا الشراب لكل المواطنين خاصة في المناطق الريفية البرة والمدن الدقاقة لأن ده الأساس هنا المواطن والدولة قاعدة تخدم عشان تجدد وتوفر الشبكة اللي بتوسع الكهرباء التابعة للشركة تشاد إليك بدعم من الشركاء الدوليين منهم المجموعة الجزائرية سونال غاز. وفي الجانب هنا الصحة أكيد الصحة لقت تقدم كبير وقاعد بنشاف وده بعد نفذين هنا 71% من البرامج هنت الصحة المنا جانب هنا الوقاية والتغطية الصحية الشاملة وطورين الموارد البشرية وجددين البنية التحتية هنت المستشفيات القدروا بخدمه بالرقمنة الصحية. وفيما يتعلق بالأمن القزائي بلدنا تشاد بتكسب استثمارات بتتقدر بأكثر من 1,000,000,000,000 وده بهدف هنا لقيان الإنتاج الزراعي بشكل مضاعف خاصة في سنة 2023 تشاد قدرت نفذت كثير من المشاريع ولها قاعدة بتزيد ومنها قريب بتكمل. بالرغم من الجهود دي قاعدين نشوفوا التحديات لها قاعدة كبيرة خاصة في رافعين الطلب هنا الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللي لساها ضعيفة في المناطق. زيادة الليدا لازم المشاريع دي بتدور لها دعم ومراقبة ودالي عشان يضمنوا نفذين هنا البرامج القدرة وقع فوكا.
0: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. المركز سنة المنى الثقافي نظم أمس مؤتمر للنقاش في مقرته موضوع تحليل الخلافات القاضي في لب المجتمع نبرات نجات الأسباب والحلول. المناسبة كان يدرو فوقها كثير من المعزومين. الزوار نور الفايق.
2: المناقشات دي كلها كي ركزت في المشاكل القاعدة تقيف قدام التنمية الاجتماعية والاقتصادية خاصة الخلافات في لب المجتمع في تشاد. وخلال المؤتمر النقاشي ده قدم الباحث الاجتماعي مبيتي فيليكس الخلافات القاعدة تبقى بين الناس وانطمسات من الكتاب المقدس وآيات من القرآن الكريم. كل المحلل السياسي الدكتور يامنجي بنتي باي قال مسألة تقسيم الأسرة دي هي مشكلة أسرية ما مشكلة هنتدى الدولة. في المناسبة دي قدموا كثير من القضايا والأسئلة منها كمان حال المهرجان الثقافي داه فرصة أم تحديد لودرين هنا الثقافات وخطين هنا كواعد وفي وقت هنا تبادل الآراء والأفكار بين الحضور. الخبراء المؤتمرين طلبوا من المسؤولين خلي يشدوا هيلهم ويكتروا من حملات التوعية في المدارس والأسر عشان يوقفوا نهائيا كي الخلافات في لب المجتمع.
0: الأمين العام هنا الحركة الوطنية من أجل المصالحة والديمقراطية والتنمية كان سوى أمس نقطة صحفية في مقر الإذاعة FM ليبرتي هنا قاعدة في الأصل من جمينة. في النقطة الصحفية كلم فيما يخص البرنامج السياسي هنا الحزب وقوين المصالحة الوطنية وكذلك مساعدة جهود تشاد في مجال التنمية. خلينا نسمعه لكلمته اللي كان ترجمها المستشار في الحزب محمد طاهر.
3: الحركة دي الآن أسست لمستقبل الدولة ودان عشان نقف وراء الشعب التشادي بهذا الحزب، وكل زول الموجود في الحركة يسعى بناء الوطن التشادية. وأننا نهني تأسيس الحركة لعجل الديمقراطية في الوطن ولعجل العافية والسلام، وأن نربط كرائدنا وايدنا عشان نبني وطننا، دار نحارب العنصرية والجهوية والقبلية، ونتمنى نقف وراء السيد الرئيس المارشال محمد إدريس ديبي تنو، نعمر بلادنا بالعافية والسلام، ونربط صلوبنا ونربط رعيدنا ونقف لكل عدو اللي هيجي يحارب بلدنا بهذه الحركة.
0: الرئيس هنا الجمعية الثقافية من أجل تشاد نظيفة السيد صلاح الدين إبراهيم خليفة قدم نقطة صحفية في الصالة انت المكتبة الوطنية، أكلم في النشاطات انت الجمعية القادة تسويها فيما يقص مساعدة هنا الإيالة الدقاق والنظافة انت المدينة. خلينا نسمعه.
4: اليوم قد نظافة ما في ده كل أمراض التشوفه ده اللهم بنظافة نقدره شيكي نمرق مرض ده من بلد ده كان نظافة ما في ده تجور ما نجوم من مرض وعفانا أمبودة دونكو ماشين في السالبرتي جينا وغينا في كايمانيتير هسا الولد الفوق مردان بطونا منفق ده ده ولد ده كران سنجور أبريد ده أكوما أيانو هنا دونكو أين بشلنا من هلا قطربة جمنا في ميرانفا أين هنا ما عندي لقروس غانو ساودنا سنداوم لكن غانو ساودن بكوميونيكاسيون انت إنك نارو مردان نمشي نسو كوميونيكاسيون زي ما شفتوا سي فيديو لايف ناس جاي سبو قروس وكذا دونكو بدا أني نقدر نفتشنا لهم على شيء لبريز عن شارش يقدر يساعدا لا دي داوي والحمد لله عندنا أمراض كي ودينا كو ديفوار قريب 4-5 بكوميونيكاسيون غينا داو دونك خيري ميداني نغا نسورا ما عندنا غروس في كيز يغا نسو اين الاسوسياسيون بك اللي غينا نارو مرتان دا نغوم مو نمشو بيال عندنا دا كونسلتي هو الفدر كمان دراسي كوميونيكا غينا لنا زي جو ساودونا واي نارو كي يقدر يجيب ما اسوسياسيون دا يقدر يجيب ما نيسايدنا الاسوسياسيون بابا فاتلي اي نارو.
0: أعزائي المستمعين الساعة 7:23 دقيقة في استديو راديو تشاد، خلاص بيدا كملت نشرة الأخبار من اليوم فجر الصباح. للنشرة كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار وأخرجتها زميلة حجة هوا بمر وقدمها لكم بشير مار بشير بمساعدة المهندس الفني دب صادق ركناف ديال. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقيل بأفضل.

السبعة وستة وعشرين دقيقة في الاستديو نهار الثلاثاء بعد ما سمعت نشرة الأخبار وسمعت شوية أغاني نواصلوا دائما ببرنامجنا بغسم الروبي من مجمعنا حسنا عمر آدم عمر فاكي عمر جبرين عمر عمر عثمان سيد جبرين أحمد فاكي أحمد فاكي آدم أحمد أخونا حامد موسى حسنا كوشا أحمد أجيتا أحمد الرئيس أزرق في أمبالينا يبلغ بفرحة لهارون حسن لجبرين محمد لمحمد أبيسو لمحمد أبكر لرخيص سياغة كلهم في جمره هارون أبيا هارون أبا جدة هارون أبا جدة أبكر عمر أبا جدة قلجو كشال إدريس محمد عبد الرحمن الحاج آدم كلهم في أبديدي شرفة دنا آدم أبكر حامد في أبديدي بشارة محمد تجدة محمد حسيني أجيد هارون جريما آدم كلهم في أمجاهول إما تونا أجيت باكوج هارون عبد الله كلهم في أب جبهة الحاجة إبراهيم محمد أمتبكو في أجامع في أفل أجمع هارون أخونا محمد عمر في جليجة آدم محمد الحاج محمد أبكر عمر في باسا محمد كومبو جدة عمر في أب درب أم جاجيمة جدة حسنة جدة ناصر محمد في المرة نايم محمد حسيني محمد الخالي بشارة بكر الحاجة

جدة، الحاج عبيد، آلي جبرين، هارون جبرين، جبرين جدة، محمد جيكو، جيكو الحاجة، مهاجر جيكو، جوجا آدم، إجل آدم، كلهم في دندريات، بلاما بنية، ألقوني رماد، السوار آمر، كلهم في صبرنا، آدم عبد الرحمن، جدة الحاج في مدوان، أبكر حسنة، يوسف عمر في بطل بقرة، محمد حسنة، رمات حسنة في دقيل، أجيت آدم، رمات جدة، جوج هارون في مداخينة، آلي آدم، ضهية إما في مداخينة، وكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا أو أخو ولدهم وأخوهم حسن عمر ده العروس يسوم باكر بالطلات والعزومة كمان بالأربع في أمبالينا انتات الدليجي انتات البلامة عمر أبكر كنطون قدادة. هذا بلاغ نوافة أسرة داغولوش قنبو، آدم قنبو، محمد داغولوش، محمد قرقورة، أسرة محمد أسرة محمد إسلي، أسرة حسيني دنبا، أسرة عبد الله مدوان، عبد الله ولد برمة، أسرة هارون كبيري، اللوان عمر القاضي أتيم، أسرة الشيخ إيلي عبد الرحمن، الدليجي إما بفيل، إما الدليجي إما الشيخ عبد الرحمن كدو، الشيخ عبد الله محمد، الدليجي حسيني، كلهم في دقيل أدبة، أسرة حسيني عبد الله كونجو، القوني أبو بكر عبد الرحمن، بلاما قادو مؤمن، أحمد إدريس، الحاج شين، كلهم وجمعيته، الحاج آدم دنا، اللوان كريل، الشيخ عمر، الشيخ عمر يبلغو بهزن، لجلالة السلطان محمد جلك شلا كاسر، للوان إبراهيم جيت مهدي، للوان محمد أحمد آدم جيت، للوان أحمد عبد الهادي، للوان أحمد عبد الهادي، للوان فليجة حسنة، للوان جبرين دنقوس، للوان هارون بالي، للوان جدم جاموسي، للوان موسى آدم، للوان عبد الله تور كافر، للشيخ شرق نكور، للشيخ علي الحاج هارون والدبتجاني، للشيخ محمد يارو، للشيخ محمد يارو، لحسين بشارة، لأسرة أترس اسماعيل ولد الرخيصة، لأسرة معلم جبرين أمباري، للدليجي محمد أحمد بشارة، لأسرة كرشي، كلهم في لأسرة أجيت بشارة، لأسرة أجيت بشارة، لكل الأهل البر وداخل يبلغوا لكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوهم وأبوهم إبراهيم قنبو المعروف ب داغولوش قنبو المات أول تمس وصرا كمان يسوها لمفجر في كارتيه ديجيل بوستو. نواصل دائما ببرامجنا بقسم العربي الساعة 7:33 دقيقة، نواصل دائما ببرامجنا.

السابعة وتسعة وثلاثين دقيقة في الإستديو راديو تشات نواصل وضعي من ببرا من الغص ملوروبي من أمجم من دبل أقنا ودار مدام مانغار كلاريسا تبلغ بمارغان مدارنا بيتها البيت اسمها ماري نويل كاديجا عمرها 12 سنة مارغت من يوم 16 شهر مايو سنة 2026 من كارتيا بينا وما قبلت البيت مدام أنغار كلاريسا تطلب من كل نادم كان لقاها للبدي يوديها بكان الكوميسارية القريبة إليها ولا يجيبها ببيت الراديو ولا ينادي برام التلفون 60-44-50-56 تقرر مدام غار كلاريسا تبلغ بمرقان هنا بيتها البدي وصمها ماري نويل كاديجا عمرها 12 سنة مرقت من يوم 16 شهر مايو سنة 2026 من كارتيا بينا وما قبلت البيت مدام غار كلاريسا تطلب من كل نار مكلقاها ولا قادة للبدي يوديها بكان الكوميسارية القريبة ليها ولا يجيبها في بيت الراديو ولي ناني برام التلفون 60-44-50-57 هذا بلاغ نوافة بلام هارون آدم الحجر معلم هارون جمع إما أبو نصيب جبرين أبو نصيب معلم بكر خالة عمر بكر الشيخ الضيفة أسرة آدم الحجر أسرة حسين الضيفة أسرة حسن أبو فردة أسرة آدم ولد مبيشي أسرة محمد قدا أسرة الحاج عمر الحاج عمر بشنب أسرة الحاج هارون ولد مشيني أسرة رمات الفيلي الزين محمد الجد كريستين بلاما آدم بكر الشيخ جبرين عبد الله بلاما حسن كاشي بلاما محمد ميكايل بلاما قنبو بلاما موسى محمد كفتر شيكو بلاما محمد دوت بلاما كبير بلاما بكر بلاما بكر محمد بلاما عمر توما الحاجة جبرين أحمد الحاجة هارون محمد بلاما خالة بلاما خالة ميكايل بلاما آدم محمد بلاما الغور شكروما بلاما حامد حسنة بلاما محمد وضهية بلاما أجد بكر بلاما آدم ولدم سيف بلاما محمد فروة بلاما خرسة بلاما جمع محمد الحاجة أنجيني إبراهيم بلاما أجد ما أجد أم أمدي بلاما أحمد يونس بلاما جد إبراهيم بلاما مكايلة بلاما مكايلة سياخة محمد عمر فلج رمات اللوان إبراهيم الجد اللوان صغير مهدي اللوان هارون أبالي الشيخ دشوش الشيخ عبدالغني الشيخ هارون والدم غوري الشيخ محمد أمبريا الشيخ هارون حسيني الشيخ أجيد أحمد الشيخ عثمان الفاروق الشيخ محمد دقليلي الشيخ لورا الشيخ آدم خرسة الشيخ جد باباي محمد صغير جيتا عبد الرحيم ولد صالح يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل البيدين والقريبين بموطن أمهم وأختهم فاطمة ذهب الماتت بالسبت والسراك من يسوها سرقك من يسوها آلين بالاتنين في هبينا انتهت البلامة آدم هارون بلامة آدم هارون آدم الحجر الساعة 7:44 دقيقة نواصل ضيمين ببرامينا بقسم الله

طبعا هو 7 دقيقة في السريان راديو شتن وصلوا ضيما ببرو من بقسم الروبي من جميلة بس بترفو مباري في الليل يعني الوطا باقي الطب برد الشيكة رشاش الربا المرشة الشيكة وما شاء الله يعني الناس كلهم ناموا بهدوء وبارد الحمد لله دي كل نعمة كبيرة الله يقول قول انت تقول قول انت كل اللي الانسان كل شغل يدري يسوي ده الله شغل بنسوي لهم هامي ومباكر باردة لكن بس الله يعطينا خير ان شاء الله ينتهي خيرنا وينجينا من شرها بهلا ما دام يا اخوان الخريف ده بداية ترى الخريف هسه من هنا لقدام ده هي خلا بداية انت الخريف بس المي بروش وكيك هي لحد ما خريف البدل مرة واحد ما دام يا اخوان دائما في الخرفات كل وقت ده يعني فيها مشاكل بلوغ الكلنكي كلنكي زري زرق وادي وادي كبهم تكتال زري تقول يعني المشاكل دي تقول كثيرات مرة واحد اخوانا الناس كان قاتوا بكان واحد هذا يعني السنون باللسان كله بالضربة ما دام يدى يا اخوانا مشاكل الدوقت وقت الكنجين ده وانتو ذاتكم بياناتكم بس حلوهن ولا بدواس ولا بأنف ولا كل واحد خلي يعني كل النار كان صبر ده شغل كما بيجاب كما في ناس انتو اخوان قاعدين قوس واحد قاعدين وادي واحد تصروا سوا تحرتوا سوا ومركوا خلوكوا كل واحد سنين بنين ابهاتكو وجدودكو كل قادوا كان واحد ده وانتو بس اخيان ها مدام يدى يا اخوانا كل واحد خليه ينتبه كل واحد خليه ينتبه انا خليه يعني مشاكل هنا الزمن ديلا خلي بيه خلون بعيد مشاكلنا الزمن ده كل زمان ده برجالة هي النادم مرية فيه هلو كله فيه ما خلاص انت قاعد كي النادم قاعد ما يهلو هلا انت مسكين كي ولا ولدك ولا اخوك كان جا في الجيجر كي هاولي كي لا شغيل بس خلاص انت تقوم تركب الشدرة فوق شغل الاول ما هو بس تقول تسوه الاهمر تسوى ابي الاهمر تسوى ابيض الازرق تسوى اخضر هاوية تدور تتير بس ده كلها ما بيبقى يا اخوان النادم كان شيء ما عنده كلها سيد السما قاعد بس سيد السما ما ولا بعرف طويل ولا بعرف قصير ولا بعرف غني ولا بعرف فقري هما دام يدا كله هذا كله كلنا يا اخواننا خلينا ننطق يا اخواننا الاخوان المشكله كان جاده لوها مشكله كان جاده سوا ساهل كان له تو ساهل ده يعني ده في مصلحه الكل ما خلص بأنف ودواس وهلاكات ودا دا دا نارمي كل واحد بميل بميل بميل ده الشغل والبيش والمشكلة بتوسي بس كان يعطوك لك مشاكل حق ده الصحي هو نور الصيدة نور يا أخوانا يعطوك لك أن قلت لي الصيدة هي ترى بمشي فوق أنتو ناس أربعة الصحي ليلي فيها أربعة خمسة عشرة خمسة ناس كم أنتو كلكم كان قلت لي النارم الواحد ده كان قلت لي الصحي أنت لشغل أنت بس ما عندك حق ده النارم هل يترف الناس لا خلي ما يفوتوا الجماعة الساعة 8:10 دقيقة نواصلوا دائما ببرامجنا بقسم الله

كل بذا حلاح حي والمبدي مكمل كل شيء لاجل بدنا نخطو مره من بغص مره ربيهنا اليوم الصباح اليوم يوم الاثنين من 18 18 شهر مايو سنه 2026 75 دقيقه سميت من اود اغنويه بلغتكم الاديه والرسميه نشره الاخبار دعايات وسايات اغاني مختلفه قدمكم في مكان تلفنا ضب صديق رغنا في ديل الناس من عندنا قاعدين في غير سونفيل تجهيز وتقديم هارون ومصالح نخلو بكل زميل تاني مغيش نتابع كل البرامج بيت هلا مصارع هنا مجمع راديو كافي.

0: Merci, très honorable président du Sénat. Avec votre permission, aujourd'hui, moi, je voudrais parler en arabe.
1: Nous parlons dans les deux langues.
0: Merci. Très honorable président du Sénat, Seyyid al-Wazir, Naïb al-Wazir al-Awal, Wazir al-Dakhiliya. يعني أنا سمعت في مداخلاتك وكلامك اللي قلت لنا ده كله كلام جميل صوت لجان لجنة من لجنة كوميسيون من كوميسيون والناس ذا لأسا كل حق مالكه يعني أنا نستغرب 2590 تشادي قاعدين في مارشي هندم به وسوق هندم به ده سوق قديم ناس في التاريخ ده ناس ساكت نقع ساكت بس وجو سووه وقاعدين يعني الحكومة لاحظت بكون 2590 ده الناس ده كله يحاولون من سكان الدنب ده ويسووا يعني لوجما سوسيو يسووا بيوت البيوت اللي بيسووهم ده بس كنوا فوقهم كاديين ولا بجيبوهم ناس اترانجي اخرين يا بجو والبيوت ده البجي بس كن فوقهم ياتو 2590 كان تحاسبهم ده عند 12950 نسمة بقوشو البسايق فقوس البسايق درابة عند دكان الناس ده يعلم باكل و 2950 تشادي الحكومة تجي كل تدقري بيرلوم وتقول أسان نسوي مسكن فيلا سوسيو مسكن اجتماعي للناس البقود فوق اليوم السيد الوزير البيوت هنا الحكومة في الشات ذاتك الناس سووهم شالوهم البيوت ذاتها بقولوا بيوت هنا ريفورم نعرفهم أنينا دبيت أنا فلان دبيت أنا فلان بقول أنا دبيت ريفورم لي النقاعات القادات كثيرة ده مال الميراد ما يسوي ينطو للناس دول ده يسوي لهم بيوت أخير من الناس الألفين وخمسمائة وتسعين نادم تحويلهم يالو جيانين أوينهم جيانات هم أقشانين وناس مساكين ثم ثانيا أسا المير الست هكتار بقول ده البلدية انت الدم بكلها تكسب من الناس ده كم بيدخلوا لها بكفوا فتانت للحكومة بكفوا إجراءات اسم ما يوم 10/20 والناس ده كلها تخلوهم أنا نقول السيد الوزير الناس ده قبلوهم مساكين ناس تجار والحكومة غنية من الشعب وكان لي بيوت بس إن حكومة ببنوم ده أرض هنتين جمعنا ده أرض كبيرة زول واحد بس إدى الأربومية بور 500 بور كله فين جمعنا جاي هو ده ما شالوا منه تو نادم إن ده للدكان دي متر سر 3 متر بشولوا منه ده مالا أنا نطلب منك إنت كوزير أول والبريمير مينيستر والماريشال محمد إدريس دي بي إتنو خلي المساكين ده أنطوهم حقهم قلت سويت لجنة ما نجحت وسويت لجنة ما نجحت أنطوت عدد منهم ودوتهم في أسواق آخرى والعدد قاعدين لا اللجنة اليوم في شاد ده بخطوها ده الناس ما بخلوهم بخدم السوق ده ساكل لك انخطوا للجنة ده الوزير بجي بقول أنا أخوي ده أنطول لك دابة ولا أنطول لك دكان أنينا السناتير كل من نمشي من دوره الديبيت كل من دوره خلاص المسكين ما عنده قدرة ده بظلموه فقروا في ده وانا ظني نطلب منك الجماعه ده انتم حقكم تشهدين خليه يقوشوا والوم الظروف صعبه في شيء وايد انت قلتها ناس واحدين ده زول ببيع دكان في السابق وباجر لنادم بجي بقعد فوقها في ناس واحدين ده دكان ده قطعوا لهم بهبل بس في سوق الدم ما عنده اي ورقه عنده 50 سنه 60 سنه قاعدين فوق اليوم نادم تجي تقول تشيلها الميري تقول عندها باز دي دوني ميري هنا كاتك عندها باز دي دوني كمان في ميري سنترال كله كان سألو اليوم ده كم لقادي في السوق الكبير كم دكان كم لقادي في السوق الدنب كم لقادي ما يعرفه باز دي دوني كما عندهم ناس بيشولوا 10/20 وباكل بس شيء ما في بسو ما في بجو اليوم سوق انا الدنب ده يقول باز دي دوني وده يعرفه حمامة ده وين جاي إذن أنا نشكرك كثير والله بقول يوم إذن تسألون عن النعيم بني آدم ده هو مشرف كان الحراية وقعت كلها ما أقول الحمد لله كلها الله بسألك والرسول عليه الصلاة والسلام بقول اللهم أخذني مسكينا وأحشرني في جنة المساكين إذا الناس ده أنتم حقهم والسلام عليكم ورحمة الله.
1: Merci, monsieur le sénateur. Le sénateur Amna Ali Soubi.
2: Merci, très honorable président, de m'avoir accordé la parole. Je salue la présence des membres du gouvernement à l'heure du premier vice-président, le premier vice-ministre à l'hémicycle. Permettez-moi de vous adresser, monsieur le premier vice-ministre, mes sincères félicitations pour votre nomination. Votre parcours et votre expérience de l'administration du territoire sont un atout pour l'État. Le Sénat compte sur votre leadership pour apaiser les tensions et rétablir la confiance entre l'État et les citoyens.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافي كي دغري تروق راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديين نما خصاصون دغري سي كاريو غالي ستوديو راديو تشاد تيزيرينا فيني ريجي دانتين ديليغي حسن عليفا كابين تكنيك يرنا ايف دي بامسينيا مالاش اخ تاخير يعني زوكو مالامينو مجلس الشيوخ دامني لكن فالحمد لله زتار جوزني عشان كيوخ نشر سني رول كافي كي منتجي ترونيا رو اتنيني رو سي كاروفون ناف موي ان بار دبري يو تسيري كان ماشيني رادو تشاد نغال بار يون دي انو certains des gangs restent d'aulenti détenir un mandat présidentiel déterminé. Taga maktoub de tout un dossier une talmia de kakasa talmia ijtimaïen tijariyen tanu nun yani d'aulichat kbadana tu jodi na koumoun de tri taranyat jamangin de tri osinkayine kakasa interbiel watania kakasa man fasan détenir eau potable nous tarné nous carbe de téliné ou afi indigné tanu rasmiyan janib in kol khokasin kaw dawlene ngal force ñinen yani alhamdulillah bono pelen gada tanu ti janib interbel watania istismar de oron grus dogne ka khassa kho juhud de ku togun dogo hayende in haya in de kille tanu nidal de tri nadal khan doge mashakil de in dobgne we in bunun de telingine terbel watania in nangmandenge nin yani taqdim de ndokhon doge taqdim de kbad doge tarbiyel watani danene ngal simato karyo do krutinen yani nin janib de ufuk de ngal khassa ngal gaygerganti ngal halal koronge de chal kaw bulen gda kol gda lazim ufuk de tarnyen dala kndele ti janib in tarbiyel watania in chadde tri tabakh umur ñine saqaf ñe kol xañ gënde ka xassa kh janib in haye in dogne wa haye in jilli de adren kalkine nin mal marhu ka xassa kh kol kho grainen nin kaw yani gar kolo ndel nash ko bunu in lokon ga class gende tele ñine bat janib in manne wo in taqne dawlane tri tar juujine tri tar juujine ashan talminen in dawl chan ngal barzde in bar dubur yo simato chat connexion de tele ñine chat connexion 2030 de tele ñine ngal nabjin de taranya simacha de kruti nin khassa karbe mnay kuy dala elen lazim fursun de manne man fasun de tele ñine nin ko oron doge wazaran de khassa in manne khassa fursun de utne khassa de dar koronge nin yani muhim de ka nagas ko doge yani tabe taqan de karb kaw lazim oron doge yani be force am ornya o kolkhonga adernen tadirdiyan wadware patana nindala societe chat lek tan chat in karb de telngine ya kaw ti janib ci jamange to kolkhangindo utne adernen yani in jazair shirka fine de tuenya in jazair de sonala sonel gaz شان كور كسات كا كور كوسكاي دوغي كول خو ان تاخ ازني كول خو ان كاربي تجانب ان سانتين ان ديتيل ني افي ان ديغني استثمار غن دي تري اورني عشان مود كول خو دي اوتني ترني كولو ونون ننكاو دول تشات كول خو كاسن دلا اومب غروس دوبو مليار دوبو 640 مليار ان فرانس سيفا nini ashan god tamagne ka khassar doge in arde de ke telingine inu de njarxange bar dubur yo simotene mashruku yengkaw nomo ashan ka khassar gar kolo ashan de telingine noktu mihim de or ñinen
خصاخو تربية الوطنية من فسنة كارب آفي كوزنة نمتك شعب نن نقال دي شعب رونيا من سرطن دي رئيس دولن اندينيني مارشال محمد إدريس دي بيت نونن يعني يا أغو كارنيا وطرني ناشي مخصاصو ديگيغ سيكار سلي نن نشر زين تروني نن رو اتنين رو سيكار تا نفموي انبار دبوريو تسيري كارماشيني

0: الأمن وسلامة الطرق. أهلا بكم وإلى عرض لأحداث الأسبوع مع خالد موسى الحاج.
1: غادر رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو يوم الاثنين 11 مايو 2026 العاصمة تنجمينا متوجها إلى العاصمة الكينية نيروبي بدعوة مشتركة من الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في أعمال قمة فرنسا أفريقيا التي انعقدت يومي 11 و12 مايو بتنظيم مشترك بين كينيا وفرنسا. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين خاصة فرنسا بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين الأفارقة والدوليين. وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى مطار جومو كينيات الدولي وزير الوظيفة العمومية الكيني إلى جانب وزير البنية التحتية التشادي والقنصل الفخري لتشاد في كينيا وعدد من أفراد الجالية التشادية المقيمة هناك. وعقب وصوله بساعات قليلة شارك رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو مساء الاثنين 11 مايو 2026 في مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو بالقصر الرئاسي في نيروبي تكريما لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة في قمة أفريقيا إلى الأمام. وجاءت المناسبة في ختام أعمال اليوم الأول من القمة وسط أجواء ودية عكست روح التضامن والتعاون بين الدول الأفريقية، كما شكلت فرصة للقادة لتبادل الآراء ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار تعزيز الشراكة والتكامل بين دول القارة. وفي يوم الثلاثاء 12 مايو 2026 انطلقت في العاصمة الكينية نيروبي أعمال اليوم الثاني من قمة أفريقيا إلى الأمام بمشاركة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو إلى جانب عدد من القادة الأفارقة والشركاء الدوليين يتقدمهم الرئيس الكيني والرئيس الفرنسي. وناقشت القمة التي نظمتها كينيا وفرنسا بشكل مشترك داخل مركز كينيات الدولي للمؤتمرات في نيروبي مستقبل التنمية والتكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية إلى جانب آفاق الشراكة الأفريقية الفرنسية الجديدة من خلال وضع خطط عملية لدعم الاستثمار والمشاريع العابرة للحدود وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على مواجهة التحديات العالمية. وعلى هامش القمة أجرى رئيس الجمهورية سلسلة مباحثات ثنائية مع عدد من القادة أبرزها لقاؤه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تناول الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، كما ناقشا التحضيرات الخاصة بمنتدى الأعمال التشادي الفرنسي المرتقب تنظيمه في باريس. كما التقى رئيس الجمهورية نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والصحة، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتأكيد على أهمية الحلول السلمية للأزمات. وفي السياق ذاته وتتويجا لإقامته في نيروبي ومشاركته في قمة أفريقيا إلى الأمام، حل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو ضيفا على القصر الرئاسي الكيني، حيث استقبله نظيره الكيني بحفاوة رسمية عكست متانة العلاقات بين البلدين وعمق التقدير المتبادل بين القيادتين. وشهد اللقاء تأكيد متانة العلاقات بين تشاد وكينيا وبحث قضايا أفريقية وإقليمية تتعلق بالأمن والتنمية والاستقرار. كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات البيئة والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والسياحة، إلى جانب تكثيف التنسيق الدبلوماسي داخل المحافل الإقليمية والدولية. وطلبت تشاد دعم كينيا لترشحها لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي عام 2030. وفي يوم الأربعاء 13 مايو 2026 عاد رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو إلى العاصمة أنجمينة. وكان في استقباله لدى عودته بمطار حسن جاموس الدولي رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا والقائد العام للقوات المسلحة وبعض أعضاء الحكومة ووزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية ورئيس الأركان الخاصة ونائب مدير المكتب المدني ونائب السكرتير الخاص وعمدة مدينة أنجمينة.
0: وبالعودة إلى قمة نيروبي، حيث مثل وزير البيئة رئيس الجمهورية في القمة الرابعة لرؤساء الدول وحكومات لجنة المناخ بحوض الكونغو، حيث استعرض الوزير بخيت حسن جاموس جهود تشاد في مكافحة التصحر وحماية النظم البيئية. كما يحدثنا عن مشاركته في هذه القمة وعن أهمية لجنة حوض الكونغو لحماية

0: حماية البيئة نتابع.
1: لقد عدتم من نيروبي حيث مثلتم رئيس الجمهورية في القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو. ما الذي يمكن استخلاصه من هذه القمة؟
2: يوم 10 ده مشينا لنيروبي قبل رئيس الجمهورية مشير محمد إدريس ديدي إتنو رئيس الدولة في نيروبي لنحضره في الكونسي دي مينيستر هنا لجنة المناخ. الكونسي دي مينيستر سوينا أدبتي تكس ستاتوي هنا كوميشيو هذا أدبتي communiqué conjoint hana chef d'état au gouvernement wo ya to déclaration hana chef d'état au gouvernement wo opérationnalisé fond bleu son donc al azrak le climat hana basé hana Congo le hana sharaf le représenter rais al jumhuria rais al dawla al mushir Mohamed Idriss Déby Itno wo défendre position hana Tchad projet hana Tchad fil soumida wo indina 17 pays membre hana lejna al manakh ligna o mai 60 projets présenté lel tabron yom shirin wa sitte fil Brazzaville fil Congo wo discuter fil crédit carbone. Crédit carbone da concept nouveau marak daba mais ou da yo économie verte économie al euro ahdar ay ma pays da hotta législation hanga lel économie kulla yabga kbir للبلد أي ما بلد وبلدنا عندنا حسن دول نحطو كونسيب الهينيورو كريدي كربون في شهور الجهين ده نحطو إن شاء الله.
1: فيما يتعلق بتعبئة التمويل المناخي هل وضعت آليات لتسريع تمويل الصندوق الأزرق لحوض الكونغو خلال القمة؟
2: ميكانيزم عندنا كتير دابور في فون بلو. فون بلو ده سيلبرا أرمي هنا كوميشيون كليما هنا باسين كونغو بارتنر حقنا عندنا بعد بنك أفريكان دي دولوكما Banque africaine de développement, ma BDAC, là, il se boule dans le fond, fil fond bleu. Fond bleu, là, il permet pour les pays africains de projet, là, de développer projet en homme, ou la résilience climatique. Au milieu, c'est Tarfou, Tchad, pays, Inde, Machak, dans le climat. Au fond bleu, là, il finançait la commission climat dans le bassin du Congo. Inde, dans 60 projets. Puis 60 projets, là, au moins, Inde, dans 5 milliards d'euros, Inde, là. Puis, Tabron, là, il y a eu. Tchad, il y a trois projets. Projet Waïda, projet Al-Seit, pêche, presque 25 millions de dollars. Il y a projet Waïda, gestion en conflit homme et faune, machakel entre insan, ma haïwanat. Il y a un machakel fil en tangelé. Il y a fil Chari Bagirmi. Il y a fil Bakana Kharinda. Machakel ketir, haïwanat. Elephant de l'Ijou, machakel. Yok Toulounas. Donc il y a un projet en gestion en conflit en fonde. Et il y a le gouvernement, le ministère, la stratégie, le conflit en fond de l'Atlantique. Et il y a la gestion de la foresterie, le troisième projet. Il y a au moins, le sommet de l'Atlantique défendre trois projets de l'Atlantique. Il y a le tableau, il y a le Chari Hamsa, il y a le Chari Hamsa. Il y a le financement, le tableau, le plan d'investissement. Mécanisme vrai là au fond bleu de ma opérationnalisé guide ma in the text ma in the conseil hasa créer yom al fisomeda créer conseil d'administration comité exécutif tout la coule l'el fond d'aga opérationnel ou il recevoir fond l'el financier projet en abalade 17 membres al gagne fin commission climat en bassin du Congo. Mécanisme akhar da Afrique ma mise zaman in the ressources naturelles ketir minéraux ketir ina nekdoro n'exploiter minéraux aldo là ani ne veut transformer fil Afrique ou nekdoro résoudre problème hagina na climat hini gay magay halina gay azina da ne transformer fil Afrique bes ou ni chulu solution da solution renouvelable indina. Troisième chose là dans le retour en place crédit carbone mécanisme à permettre les financer machak na climat fil Afrique ou précisément fil Balatna donc da comme j'ai taxe sur le carbone ni créer forêt de ne séquestrer carbone ne donne jokumu carbone da les partenaires agricoles les entreprises d'eau ou y a des gens de savi forêt il y a des gens fil salamat par exemple il y a des forêts fil guerra il y a des fil juno forêt qui tire au mécanisme là quand on a par décret créé là alors à quoi m'a d'abord l'économie traditionnelle là il y a économie agricole économie verte يجي يبيه حكومة هنانا لل economy day prosperity.
1: أفريقيا بحاجة إلى التحول الأخضر. ما هي استراتيجية هذه الدول لجذب المستثمرين الدوليين لتحقيق الأهداف المنشودة؟
2: أفريقيا عندها ressources naturelles comme pétrole, mines, minéraux, carrières, les grandes forêts. منهم واحدة باسينا كونغو هود الكونغو باسينا كونغو يجي جوسكا لاتشاد غاني بارتاجي باسينا ما بيي كتيرين عندنا 17 ممبر على الكوميسيون 17 بيي دا تشاد غاي فو و نغودو ساوا نهادو مو ساوا ما بيي على 17 دا لي باسينا ما ما يتلف وما يودر دا بس ايكونومي هاغينا ايكونومي فيرت سورتو و دا بس كاربا شاب هاغينا بوبولاسيون افريكو دا Donc, première chose pour la souveraineté. Et à l'Afrique, où est-ce que c'est la responsabilité? Donc, souveraineté, quand même, il y a une responsabilité. Il y a une transformation, il y a une transformation. Donc, il y a une souveraineté, il y a une décidé, il y a une ressource, il y a une ressource naturelle surtout. Architecture financière, il y a une souffrance. D'abord, conditions d'accès au financement climatique. Bigues, gaz. Michel, il y a un fonds vert pour le climat, il y a un fonds d'adaptation là. Les institutions nationales dans le pays de là, mais nous accès direct au fond, achèvement accrédité, comme accrédité là, nous avons accès direct. Achanda, on a demandé même partenaire du nord, et partenaire du sud, il facilite les tâches. Les institutions qui nous donnent accrédité, fi fonds vert climat, ou fi fonds d'adaptation, pour que mais compliquer les tâches d'aller dans le accès au financement. Au Rwanda, nous avons profité pour ça là, au Rukum. Quand il a accrédité le ministère de la Finance, il a fait le fonds vert pour le compte, le trésor en Tchad. Il a permis à l'Agurza de l'Echoulou, de tout ce qui est question climatique.
1: Ma hiya kalimatukum l'akhira.
2: Le sommet est là, le sommet est là. Au Sharaf Léana, représenté le Mouchir Mamad Idriss Déby, le réalisateur de l'Umouria, le réalisateur de l'Oula, le quatrième sommet est là. Commission climat du bassin du Congo, ou sommet d'amas, sommet vite, sommet d'assence. Balatna, il y a au moins trois pour y défendre. Afrique, d'amas, mais c'est le samal, quatre pour le samal, mais c'est le souveraineté africaine ou souveraineté nationale.
0: شرعت وزارة الأمن العام والهجرة في تنفيذ الإجراء السادس من المشروع الأول لبرنامج رئيس الجمهورية والمتعلق ببناء وتأهيل مراكز ومفوضيات الشرطة من أجل بسط الأمن والتدخل السريع أثناء الحوادث والوقاية قبل حدوثها. وهذا ما شهدته العاصمة أنجمينة مما قلل من الانفلات الأمني وتطويق العصابات المجرمة في أطراف المدينة. أسمهان جروة تيدو تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع.
3: في إطار تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو تتواصل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن وجعله أقرب من المواطنين عبر تطوير المنظومة الأمنية وتقريب خدمات الشرطة من السكان داخل الأحياء السكنية. ويأتي ذلك من خلال مشروع استراتيجي يشمل بناء مفوضيات جديدة للشرطة وإعادة تأهيل المتحالكة منها ما توسيع انتشارها على مستوى مختلف المناطق بما يضمن تغطية أمنية أكثر فعالية. وانسجاما مع هذا التوجه يأتي الإجراء السادس من المشروع الأول الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الأمنية وتقوية حضور الشرطة داخل الأحياء بما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة للحوادث وحالات الطوارئ وترسيخ مقاربة وقائية بدل الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الجريمة. وفي هذا الإطار شهد حيفرشا جوغلية بالدائرة الأولى في أنجمينا يوم الخميس 16 أبريل 2026 افتتاح وحدة دعم أمني جديدة في خطوة لاقت ترحيبا واسعا من سكان المنطقة الذين ظلوا ينتظرون هذا المشروع منذ سنوات. ومن المنتظر أن يتم ترقية هذه الوحدة لاحقا إلى مفوضية أمن عمومي رقم 18 وهذا سيعزز التواجد الأمني في المنطقة ويقلص زمن التدخل ويكرس سياسة أمنية تقوم على القرب والوقاية. وفي سياق متصل عبر السيد جابر جبرين مندوب الحي عن ارتياحه لهذه الخطوة مؤكدا أن وجود مركز أمني داخل الحي من شأنه أن يعزز الشعور بالأمان ويقرب خدمات الشرطة من المواطنين.
4: أنينا محتاجين لقوة زيادة تطول جقول لي إذا اليوم بيجي هلا ويسي أكبر كارتيه في بريمار أمسومو ومكتاجين لكم سيرية زي ده للأمني لسكرتان الشعب. والحمد لله بفضل الله وفضل الرئيس والحكومة الحاضرة هي للميري جابوا لنا الكونسيرية، والكونسيرية دانينا مكتاجين ليه والله جابها.
3: ومن جانبه شدد المراقب العام للشرطة حاشم هارون ديبي مدير الأمن العام على أن بناء المراكز الأمنية لا يكفي وحده، بل ينبغي أن يواكب بتفعيل ميداني فعال. وأوضح أن الاستراتيجية المعتمدة تقوم على تعزيز التواجد الأمني من خلال دوريات ليلية ونهارية سواء عبر السيارات أو الدراجات النارية، مع تكثيف الحضور في أوقات الذروة.
5: في هذا المشروع أنا نقدر نقول في حاجات كتير. عندنا مدينة جمينة وحيدة لقي 8 كوميسريات، ومن 8 كوميسريات ده على 5 ده انبنن خلاص جاهزين، هنا اللي شهر نقدر ندسوا فوقها. الخطة ده ماشي كويس.
3: وأضاف في حاز السياق أن هذه المقاربة تندرج ضمن مفهوم الشرطة القريبة من المواطنين التي لا تقتصر على التدخل بعد وقوع الجريمة، بل تسعى إلى الوقاية منها وبناء علاقة ثقة مع المجتمع. وفيما يتعلق باختيار مواقع هذه الوحدات الأمنية، أشار هاشم هارون ديبي إلى أن ذلك يتم وفق معايير دقيقة تشمل الكثافة السكانية ومستوى التهديدات الأمنية واحتياجات كل منطقة، بما يضمن توزيعا فعالا للموارد الأمنية. وبناء على هذه الاستراتيجية بدأت تظهر نتائج ملموسة مع دخول هذه الوحدات حيز الخدمة، أبرزها تخليص زمن التدخل وتعزيز الحضور الأمني، مما يسهم في الحد من الجريمة قبل وقوعها.
5: عنينا فكينا وسطياتنا بوليس في مكانات في جمينة كان ناس بيهتبروا مكان ما عنده أمني. عندنا بوتا روما في سيتيمرا نسمة، وعندنا بوتا إساء ساخو في ويتمرا نسمة، عندنا منجوكولة في كاترمرا نسمة. محلات الأول بيهتبر مكانات خير أمن، لكن بافتتاحنا البوستيات ده جاب أمني وتمن المواطن.
3: كما عبر السكان عن استعدادهم للتعاون مع الأجهزة الأمنية، مؤكدين أهمية إشراكهم في جهود حفظ الأمن، فيما دعا المندوب جابر جبرين إلى مواصلة هذه المبادرات وتوسيعها لتشمل أحياء أخرى.
4: الحياة دي بلا أمني كل ما تبقى، وفكرين أن الأمني ده لنا أنينا شعب أنا بريمار نسمع وسوزو شعب أنا جو ليه ده لنا مهم زيادة. تفكير أنا الرئيس ده أنينا شكرنا ألف شكر في أمني أنينا ومنتلكنا أنينا أول تعبانين بزيادة، الخوف كل عندنا زيادة. هدي الإدارة هي للأرندسما كم مشاكل حصل عندها، مشاكل أنا جوجل ليه، مشاكل أنا جوجل ليه حصل. الحمد لله لقينا كومسيري وأنينا مبسوطين به زيادة.
3: تعد عمليات إنشاء مفوضيات جديدة وإعادة تأهيل المباني الأمنية القديمة من أبرز إنجازات هذا العام، وذلك في سياق تنفيذ الإجراء السادس من المشروع الأول، ورغم أن الطريق لا يزال طويلا في ظل التوسع السكاني والتمدد في الأحياء والمدن الأخرى، فإن خطوات ملموسة قد أنجزت على أرض الواقع.
5: هي الترميم كل كمسيرتين نمرو 8 ونمرو 1 حصل ترميم بتام، وفي آخرين هسه ماشين قاعدين شغالين فوقها في الترميم. عندنا أمل الترميم ده بيكمل قبل نهاية السنة. وبرا كلها في أبشيا، في مانغالمي، وفي مونغو، كلها في كوميسيات تم ترميمهم، الآخرين كلها بلقوا إن شاء الله.
3: وفي هذا الإطار تؤكد الدولة وفاءها بالتزاماتها، فيما تبدو هذه المبادرات قد ساهمت في عدد بناء جسور الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.
0: وبالفعل قد ساهمت هذه الإجراءات الأمنية في بسط الأمن وإعادة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية، على حد تعبير بعض المواطنين الذين قابلتهم كاميرا صدى الرئاسة في أحياء العاصمة أنجمنا.
6: نشكر بكون الأمن نجابه أبروكسيماتيف في الكارتيه العديل، لأن ما في شيء بدون الأمن. أولا الأمن، ثم ثانيا كمان إذا كان الأمن موفر حتى تفتش شغل آخر، لكن كان الأمن بيجي مافرة إتي ما بتنوم والآخر كل ما بنوم والحكومة كل ما مرتاحة.
7: دايرين الأمن دي يكون زيادة لأن في حرامين قايدين، فنتمنى من الله ومن الحكومة عشان يساعدنا في محلنا دي في جود جديد يجيب لنا الفوست الدقاب دقاب يكون يبوت إن شاء الله. أنا هنا الشعب ذاتك يعني نكونتريبي نساعد للحكومة في الأمن ده. رسالتي لرئيس الدولة دايرين منه ده الأمن والمياه والكهرباء.
8: المشاكل بقى شيء خفف ما زيادة مش الأول، بريزونس على بوليسيا شيء كان حافظين مشاكل الدنيا عينا نقدموا رئيس الدنيا رسالة شنو ليش يعني يمشي بقدام يكونتيني في حالة ده يساعد الشعب يكريه بوست كتير لأن الشعب يقول الأمن في هذه النورمال في بيئة والشعب يقول بيعشانه.
0: تكملة لموضوعنا السابق حول تنظيم عمليات النقل والمواصلات بالعاصمة أنجمينها ومع اقتراب المهلة المحددة من البلدية، يعود بنا تيجاني مصطفى مهدي إلى آليات تنفيذ القرار وتحديات الواقع. فما بين مؤيد ومعارض تبقى الحكومة عازمة على تطبيق هذا القرار. نتابع.
1: في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم قطاع النقل الحضري وبين المدن، تواصل اللجنة متعددة القطاعات لتوجيه النقل الحضري مساعيها لضبط هذا القطاع الحيوي في العاصمة نجمينا. وفي هذا الجزء الثاني من تقريرنا نظرة الفريق، نفتح ملف المؤسسات الحكومية المعنية بالرقابة لتسليط الضوء على الإجراءات الجديدة التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط النقابية. كانت اللجنة قد أمهلت سائقي سيارات الأجرة، الحافلات الصغيرة والدراجات النارية فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوما للامتثال للمعايير التنظيمية الجديدة. وفي هذا الصدد يوضح السيد دادينغار روزنا رودريغ مدير التخطيط العمراني ببلدية نجمينا ورئيس اللجنة أن ما يعرف باعتماد النقل ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ضرورة لتنظيم حركة المرور وتحديث الوجه الحضري للعاصمة.
9: Le constat c'est que dans la ville de N'Djamena le transport urbain il est très mal organisé.
10: إن الملاحظة في مدينة N'Djamena أن النقل الحضري يعاني من سوء تنظيم شديد. فاليوم بات من الصعب التمييز بين دراجات الأجرة النارية والدراجات النارية العادية، كما يصعب أيضا تحديد من يعمل بمهنة التاكسي، وينطبق الأمر نفسه على الحافلات الصغيرة. ولذلك جاء هذا القرار لمحاولة تنظيم النقل الحضري نوعا ما. لقد اتخذ هذا القرار لتحسين تنظيم النقل الحضري وكذلك لحماية الركاب والسائقين الذين يستخدمون مختلف وسائل النقل.
1: على الجانب الآخر، لم يقف الفاعلون في القطاع مكتوفي الأيدي، حيث طالبت النقابات والاتحادات المهنية بضرورة إقرار فترة سماح إضافية، معتبرين أن مهلة الشهرين غير كافية لاستكمال الإجراءات المعقدة.
10: لقد استكملنا اليوم شهرا كاملا بالتمام والكمال منذ صدور البيان. إن منح مهلة جديدة أمر غير ممكن، ولكن تمديد المدة أمر وارد من قبل اللجنة. فإذا لاحظنا بعد تقييم هذه 60 يوما أن الأهداف التي حددناها لم تتحقق، فقد ننظر في تمديد المدة. لكن المسألة ليست مسألة تعليق للقرار، لأن تعليق القرار يعني وقف تنفيذه، وهذا أمر غير ممكن.
1: وحول التساؤلات المتعلقة بمصير المتخلفين عن استيفاء الشروط، ومن أبرزها الحصول على رقم تعريف فريد ووضع الهوية البصرية الموحدة على هياكل المركبات، أكدت وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية السيدة فاطمة جوكني ودي أن الدولة وضعت خطة واضحة للتعامل مع غير الممتثلين، مشددة على أن الهدف الأساسي هو فرض سيادة القانون وضمان أمن الركاب.
3: قد فكرت الحكومة من خلال وزارة النقل وخططت لإنشاء شركة نقل تلبي تماما أهداف وتحديات الهيئة، ولكنها ستكون حلا مشتركا وسريعا جدا بين القطاعات المعنية، لأن إنشاء الشركة يستغرق وقتا طويلا، كما أن عملية افتناء الحافلات الحضرية وبين المدن تعد مشروعا متكاملا للغاية، وهو قيد الدراسة والبحث حاليا على مستوى الوزارة. وأؤكد لكم أن هناك مفاجآت سارة في انتظاركم.
1: ومن جهتها فندت السيدة بينينغار بوي رولاند المديرة العامة للنقل البري الشائعات المتداولة حول عشوائية منح البطاقات الفنية، مؤكدة أنها تخضع لمعايير فنية دقيقة تشمل كافة أنواع المركبات. كما وجهت تحذيرا شديدا بشأن المركبات والدراجات التي تفتقر للأجزاء الأساسية، معتبرة إياها مخالفة صريحة تستوجب تدخل الأجهزة الأمنية فورا. ولم يغب الجانب الصحي عن هذه الإجراءات، حيث حذر السيد رودريك من المخاطر الصحية الناجمة عن تداول خوذة الرأس الواحدة بين ركاب الدراجات النارية، وما قد تسببه من انتقال لأمراض معدية مثل التهاب الكبد الوبائي عبر العرق، داعيا المستخدمين إلى توخي الحذر والالتزام بالإرشادات الصحية.
10: إن تغيير السلوكيات وعقليات الناس اليوم أصبح أمرا ضروريا. لنأخذ مثالا بسيطا جدا، إذا أردت الذهاب لقص شعرك تأتي بأدواتك الخاصة ليستخدمها الحلاق، وينطبق نفس المبدأ علي كراكب أستخدم الدراجات النارية يوميا للتنقل، إذ يمكنني اقتناء غطاء رأس بلاستيكي لتغطية شعري ثم ارتداء خوذة الركاب، وعند الوصول إلى وجهتي أقوم بنزعها. هذا السلوك متبع في جميع البلدان التي يرتاد سكانها الدراجات النارية كوسيلة نقل، مثل بوركينا فاسو أو في الكاميرون المجاورة، وتحديدا في دوالا ويوندي. فالناس هناك يستخدمون أغطية الرأس الخاصة بهم لركوب الدراجات النارية، وبالتالي يمكن تطبيق هذه الفكرة وهنا في العاصمة أنجمينا أيضا.
1: يبقى نجاح هذه الثورة التنظيمية في قطاع النقل رهنا بوجود منهجية عمل متوازنة تضمن حقوق الركاب أولا، وتراعي الظروف الاقتصادية للسائقين ثانيا، وتكفل في نهاية المطاف أمن الأشخاص والممتلكات تحت رعاية الدولة.
0: نهاية الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم وإلى حلقات أخرى، شكرا لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة تماما باستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، والتي نبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. لشبكات التواصل الاجتماعي فوائد وسلبيات تلاحظ عند الاستقدام من قبل طلابنا. هذا الموضوع سيتطرق إليه الزميل أحمد خميس جمعة في هذا التقرير.
1: العالم يتطور ونحن كذلك، فالتكنولوجيا تتسلل تدريجيا إلى حياتنا اليومية وخاصة إلى مدارسنا، ولا تظنوا أن ذلك من أجل البحث العلمي أو استخدام الوسائل التعليمية، بل أصبحت الهواتف الذكية حاضرة وبقوة إلى درجة أن الكتب والدفاتر كادت تفسح المجال لهذه الأجهزة الصغيرة البراقة. طلابنا عشاق التكنولوجيا يكشفون لنا كل يوم عن مواهبهم، فهم بارعون أكثر في تطبيقات التيك توك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. وطوال السنة الدراسية شاهدنا مختلف أنواع الفيديوهات، تلاميذ بالزي المدرسي فوق الطاولة الدراسية التي تحولت إلى منصات رقص يتمايلون على أنغام أغاني فنان كونغولي مشهور لن نذكر اسمه. وفي ساحات الاستراحة ظهرت منافسات غير لائقة يسعى فيها البعض إلى لفت الانتباه بسلوكيات غير محترمة، والأخطر من ذلك مشاهدة فتيات وفتيان في علاقات عاطفية يتصرفون دون خجل حتى داخل قاعات الدراسة. وكأن هذا لا يكفي، ظهرت مجموعات من الفتيات يمارسن ما يسمينه التحديات، وهي ألعاب وسلوكيات تفتح الباب أمام عبارات وتصرفات ذات طابع جنسي. أمام هذا الواقع يبرز سؤال مهم: ما المكانة التي ما زلنا نمنحها للتربية والقيم الأخلاقية؟ وما هو دور المدرسة في توجيه الشباب؟ فالتكنولوجيا تبقى وسيلة مفيدة عندما تستخدم بشكل صحيح، لكنها قد تتحول في غياب الرقابة والتوعية إلى سبب لانحراف جيل كامل. بل وصل الأمر إلى مشاهدة تلاميذ بالزي المدرسي يلوحون بأسلحة نارية بكل فخر، أو ذلك التلميذ الذي ظهر في فيديو وهو يهدد علنا بتصفية أستاذ مادة الرياضيات الخاص به، وكل ذلك يتم تصويره بعناية ونشره على تطبيق تيك توك بحثا عن الإعجاب والمشاهدة. شبابنا اليوم يقلدون ما يفعله غيرهم من أبناء جيلهم، وإذا حاولت نصحهم سيجيبونك بعبارة أنت لست مواكبا للعصر. لكن هذه المشاهد الصادمة يجب أن تذكرنا جميعا بدورنا كأولياء أمور ومربين. كيف نفهم أن ابنك المفترض أن يكون داخل الفصل يتلقى دروسه يظهر في فيديوهات يشاهدها الآلاف، بينما تتصرف الأسرة وكأن شيئا لم يحدث؟ وكيف يمكن لتلميذ أن يدخل إلى المدرسة بسلاح ناري دون أن يثير ذلك أي قلق أو متابعة؟ أليست التربية تبدأ أولا من البيت؟ أما فيما يخص المؤسسات التعليمية فإن كثيرين يتساءلون: هل نحن أمام حالة تسيب وإهمال، أم أن الأمر تجاوز حدود السيطرة؟ لقد أصبحت الصرامة والانضباط شبه غائبتين في العديد من المدارس والثانويات، ويرى عدد من المراقبين أن السبب يعود إلى الاكتظاظ الكبير في الأقسام، وهو ما يعيد المسؤولية بدورها إلى الحكومة والجهات المعنية بقطاع التعليم. نحتاج إلى بنى تحتية تأخذ بعين الاعتبار الواقع المعاش مع إدماج التكنولوجيا في برامج التعليم.
0: وفي إطار الملفات التي عدها قسم التحرير حول مرور عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد رزي بيتنو، فقد عدى اليوم الزميل عثمان أدم الدود تقريرا حول مشاريع البنية التحتية بالبلاد.
2: يتمحور حصاد العامين الأولين من الولاية الرئاسية للرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو حول 3 محاور رئيسية: التسريع في متابعة المشاريع بمختلف أنحاء البلاد واستكمال عدد من المنشآت الكبرى ما بين عامي 2025 وشهر مايو لعام 2026، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة في قطاعات متنوعة. وفي إطار متابعة تنفيذ المشاريع، قام وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا برفقة الفن التابعين لوزارته بجولات ميدانية واسعة شملت مختلف مناطق البلاد بهدف الوقوف مباشرة على مدى تقدم الأشغال التي تنفذها الشركات المتعاقدة مع الدولة وتقديم التوجيهات الفنية عند الضرورة، إضافة إلى الضغط من أجل تسريع وتيرة الإنجاز. تأتي هذه الزيارات الميدانية التفقدية في غاية الأهمية لأنها تساهم في ضمان جودة المشاريع ومنع إنجازها بشكل متسارع أو غير مطابق للمشاريع معايير. وخلال الفترة الممتدة من يناير عام 2025 إلى مايو لعام 2026 تم الانتهاء من عدة مشاريع وتسليمها. أما في مجال التعليم فقد تم استكمال بناء مدرستين للتعليم العام، ومن أبرز الإنجازات كذلك جسر النحضة فوق نهر شارية الذي دشنه رئيس الوزراء السفير لماي هاليناء. كان ذلك في الأول من شهر ديسمبر من العام الماضي لعام 2025، إضافة إلى المقر الجديد لوزارة المالية الذي يعد من أبرز المعالم المعمارية الإدارية الحديثة في البلاد. أما فيما يتعلق بالمشاريع التي انطلقت أو استؤنف العمل فيه خلال عام 2025، فتشمل بناء 6 مستشفيات ولائية و12 مستشفى على مستوى المقاطعات وجامعة افتراضية و7 سنويات ومعهدين للتكوين. وفي مجال البنية التحتية الطرقية، تواصل الوزارة متابعة مختلف المشاريع الميدانية بهدف تحسين شبكة الطرق وفك العزلة عن المناطق الداخلية. كما تم إطلاق مشاريع جديدة لتعبيد الطرق في عدة ولايات، من بينها مشروع الطريق الرابط بين أبشة أمزوير جريدة وإريبا أمجرس بطول 381 كيلومتر، والذي أطلقت أعماله في 4 مايو لعام 2026. كما بدأ في 27 شهر أبريل لعام 2026 مشروع طريق أمغوري ماندو ماو بطول 74 كيلومتر، والذي يربط بين ولايتي البحيرة وكانم. ونذكر أيضا بانطلاق مشروع الطريق الذي يربط منطقة أنبسطنا بمدينة ياو فتري الواقع بولاية البطحة، بدأ العمل فيه منذ 15 شهر مايو الجاري لعام 2026. أما على مستوى العاصمة نجمينا، فتشهد عدة مشاريع لإعادة صيانة بعض الطرق الرئيسية بوتيرة متسارعة، وذلك قبل حلول موسم الأمطار الذي قد يؤدي إلى تباطؤ وتعطيل العمل. وكما سيتم قريبا بمدينة نجمينة مشروع بناء مستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث جرى مراسم وضع حجر الأساس في 15 أبريل لعام 2026 بالدائرة الثانية. بشكل عام فهناك إنجازات ملموسة للعام الثاني من ولاية الرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، وخاصة في مجال البنية التحتية والتنمية الشاملة.
0: ترأس صباح اليوم رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي ترأس أعمال الجلسة العلنية التي خصصت في جدول استجواب نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية لبان محمد حول سؤال شفهي مع نقاش، وذلك المتعلق بأوضاع إخلاء سوق الدنبي، حيث جرت الجلسة بمقر مجلس الشيوخ بحضور الأمين العام النائب للحكومة بركود يدي الحاج، إلى جانب عدد من الفنيين والمعنيين بهذا المجال. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: تمحور السؤال الذي تقدم به السيناتور أبكر مالامورتشا حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحل أزمة الأراضي وتنظيم الأسواق، ضمانات الشفافية في نشر الوثائق والإجراءات القضائية المرتبطة بالملف، إلزام السلطات المحلية بتنفيذ القرارات الحكومية بشكل عادل يصون حقوق المتضررين ويعزز الأمن والاستقرار، ووضع آلية واضحة للتعويض والتسوية النهائية للنزاع. بعد تقديم هذا السؤال، أعطى رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي الضوء للمداخلات والنقاشات العامة أمام أعضاء المجلس الذين طرحوا بدورهم جملة من الأسئلة ركزت على الإجراءات الحكومية المتخذة لتعويض التجار المتضررين من العملية. وفي رده على هذه الإشكاليات أوضح نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإمام محمد أن الدولة لا تلتزم قانونا بتقديم تعويضات محددة في مثل هذه الحالات، كما أن الآليات المالية والميزانية الحالية لا تتضمن بندا يسمح بتخصيص تعويضات محتملة، وأقر بوجود خلل في تسيير الملف، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد وضحت صلاحيات البلدية في التسيير، إلا أن البلدية لم تفي بوعودها مما أدى إلى نتائج غير متفق عليها. وشدد على أن الأولوية ينبغي أن تكون لإدارة المستقبل وتحقيق المساواة في الحقوق داخل المجتمع، بدلا من الانشغالات بفتح ملفات ومحاكمات تعود إلى الماضي. كما ناشد مجلس الشيوخ بصفته الجهة التشريعية الأولى التعاون مع الحكومة في توعية المواطنين لحماية حقوقهم وصون الممتلكات العامة للدولة. وفي نهاية الجلسة قرر أعضاء مجلس الشيوخ إنشاء لجنة تتولى إعادة التجار الأصليين إلى أماكنهم في مهلة أقصاها 80 يوما. هذا وقد تمت المصادقة على القرار بثلاثين صوت نعم مقابل 11 صوتا ضد وتسعة امتناع.
0: تستضيف العاصمة نجمين يومي 15 و16 من يوليو 2026 المنتدى الإفريقي للمياه الذي تنظمه الحكومة الجادية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي. أهمية هذا المنتدى والتوقعات المرتبطة به ستجدونها مع عمر حسن دهب في هذا التقرير.
4: يأتي تنظيم هذا المنتدى في وقت تشير فيه التقارير إلى أن أكثر من 400 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء لا يحصلون على مياه الشرب، فيما ترتبط 68% من الكوارث الطبيعية في القارة أيضا بالمياه. كما تتوقع التقديرات أن يؤدي انعدام الأمن المائي إلى خسائر اقتصادية تتراوح بين 6 و12% من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الساحل بحلول عام 2050. ويندرج المنتدى ضمن مبادرة ووترفورد أو المياه أولا التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي خلال اجتماعاتها في 15 من أبريل 2026، بهدف تسريع الالتزامات السياسية وتعبئة التمويلات لضمان وصول ملايين الأفارقة إلى المياه. كما أنه من المنتظر أن تركز جلسات المنتدى على 3 أولويات رئيسية تشمل تعبئة التمويل الكبرى ذات الأثر المباشر واعتماد خطط وطنية للاستثمار، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في إدارة الأحواض النهرية المشتركة والتي يبلغ عددها 63 حوضا عابرا للحدود. سيشارك في المنتدى مسؤولون حكوميون وشركاء تقنيون وماليون إلى جانب خبراء وفاعلين في قطاع المياه. كما ستشهد الجلسة الختامية إعلان مواقف سياسية رفيعة المستوى والكشف عن التزامات مالية لدعم مشاريع الأمن المائي في القارة. يتضمن برنامج المنتدى أيضا جلسات نقاش وطاولات مستديرة تتناول التمويل المبتكر والإدارة المشتركة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية والحلول الرقمية في قطاع المياه. هذا ومن المقرر أن يختتم المنتدى باعتماد خطة الاستثمار واش بلس الخاصة بتعزيز الأمن المائي في إفريقيا، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة المياه وضمان استدامة الموارد المائية في القارة.
0: حصلت يوم أمس أمطار غزيرة بالعاصمة نجمينا وعدد من المدن المجاورة لها. حول هذا الموضوع عد عثمان يحيى الحاج هذا التقرير.
5: تعاني العاصمة نجمينا موجة الحر الشديد في الأيام الأخيرة، مما جعل السكان يعانون معاناة شديدة لارتفاع درجة الحرارة المتفاجئة. لكن عند الساعة 6 مساء شهدت العاصمة نجمينا هطول أمطار غزيرة مصاحبة برياح شديدة في بعض الأحياء، خلفت خسائر مادية متمثلة في كسر عفر الأشجار وخلع الرواكب. هذا المطر غير أجواء العاصمة نجمينا في جو يسوده الهدوء من انخفاض درجة الحرارة وحتى صبيحة يوم الاثنين. مطر البارحة قد جعلت الكثير من السكان اطمأنت أحوالهم النفسية بسبب التغيير الجو الذي أصبح منعشا. جعل الله أمطار هذا العام أمطار خير وبركة، عاملين من البلدية والسكان التعاون في عملية حفر قنوات صرف المياه لتفادي الفيضانات هذا العام.
0: نظرت المفوضيات السامية لشؤون اللاجئين بمدينة بنغور جلسات توعوية داخل مؤسكرات عناصر الحرس الوطني والرحل بحضور القيادات العسكرية، وقد تركزت الجلسات حول العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية حقوق الإنسان والقضاء العسكري. عبد العزيز أحمد يعقوب، التفاصيل من مدينة بنغور.
6: في إطار المهام الموكلة لعناصر الحرس الوطني والرحل التشاديين والمتمثلة في حماية السلطات السياسية والإدارية والمرافق العامة إلى جانب حفظ الأمن والنظام في الأوساط الريفية، تلقى المشاركون عروضا توعوية تناولت المفاهيم الأساسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي وآليات القضاء العسكري، فضلا عن أدوار ومسؤوليات عناصر الحرس الوطني والرحل أثناء العمليات. وأوضح نائب رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تشاد ديلي ماوازو سيستي أن هذه الجلسة تأتي في إطار مشروع دعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان في تشاد، مشيرا إلى أن النشاط يهدف إلى ترسيخ ثقافة احترام القانون وحقوق الإنسان داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، فيما تناوب على تقديم المحاور المبرمجة وتنشيط النقاشات مع المشاركين، كل من ديلي ماوازو سيستي وعائشة قربة والنقيب دانزامبي جابرييل إلى جانب المفوض القسمي العقيد بينون أوجين، كل بحسب مجال تخصصه. من جهته ثمن قائد مجموعة الحرس الوطني والرحل ببنغور العميد إبراهيم ضيف الله بتنظيم هذه الجلسة التوعوية، مؤكدا أن بعض التجاوزات التي قد يرتكبها بعض عناصر الأمن تعود في الغالب إلى نقص الوعي والمعرفة القانونية، معربا عن أمله في أن تسهم هذه التوعية في تعزيز احترام القانون أثناء أداء المهام الأمنية في المستقبل. بنغور، عبد العزيز أحمد يعقوب، للإذاعة الوطنية التشادية.
0: ومن بنغور نذهب إلى الأراضي المقدسة تسكين ويعيش الحجاج التشاديين بمكة المكرمة، واقع يرسمه لنا فريق الهيئة الوطنية لوسائل الإعلام السمعية البصرية الأونما بصوت مفوضنا عبد الجليل عبد المكرم آدم.
7: بعد أيام طويلة من عناء السفر يجد حجاج بيت الله الحرام معايير عالية من الراحة في محل إقامتهم بمكة المكرمة، فندق الرابح الذي يسكن فيه 3700 حاج موزعون في أكثر من 700 غرفة مجهزة بكافة وسائل الراحة ومرافق صحية حديثة، أتاح للحجاج الاسترخاء التام وأسهم بشكل كبير في الصحة البدنية والنفسية لحجاج بيت الله الحرام. أبرز الجوانب المحورية التي تحظى بالتقدير أماكن الإعاشة التي وجدت في ظرف عصري، وجبتين في اليوم صباحا ومساء، وتتنوع الوجبة من وجبة لأخرى، وتتويجا لهذا العمل الجبار والصمود عليه يعقد مسؤول لجنة الإعاشة حسين حران اجتماع عاجل مع مسؤولي الفنادق والمطاعم لمعرفة آخر الاستعدادات.
8: كان اجتماع كويس جدا مثمرة، ناس المطابق كله كويسين، فندق الرابع استقبال بتاع حجاج والأكل وكل شيء الحمد لله بتوفيق من الله ماشي كويس.
7: للإشارة فإن التحسينات المبدئية تسهم بشكل كبير في جعل الحج أكثر أمنا وهدوءا وتلبية لتطلعات كافة احتياجات الحجاج استعدادا لخوض الرحلة الإيمانية التي انتظرها الكثيرون لسنوات عديدة على أكمل وجه.
0: ختام نشرة الإخبارية المستمعين الكرام، تقبلوا تحية فريق عملها في الهندسة الصوتية يرنائي، في الإشراف العام يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان أدم الدود، وفي الإخراج مصطفى بشار محمد. تحياتنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين. للمزيد من الأخبار لطفا زوروا موقعنا الموقع الإلكتروني أونما تتدي أو عبر صفحاتنا في الفيسبوك أونما تشات. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى جديد الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مهمة في حياة الرجل أو المرأة لكنها لحياة أي إنسان. لا هم أنجب لسنوات داخلية يراجع نفسه أولا قبل شفاء الطبيب إذا كان صح تعبيره فعلا. نرجع للأقم أثناء الطبيب معناته الطبيب بطريقة أخرى مثلا أنا أقصد الطبيب هنا مثلا الرجل والمرأة قاعدين في البيت لو في حالة الأقم الطبيعي زي هل في علاج ممكن على أساس يقدر يستدركه ويتفادوا هذه المشكلة الاجتماعية
1: مشاكل عدم الإنجاب كده كويس؟ لا ما هو هذا حسجينا الرجل والمرأة المرأة ذاته يكون عندها مشاكل اللي هو مشاكل بتاع المرأة مبيض المبيض ما بيكون بطل البويضة سواء كان عنده أكيد تكيسات سواء كان عنده مرض في الالتهابات سواء كان بتاع أو المشكلة في الغدة النخامية اللي هو بيطلع الهرمون اللبن هرمون اللبن لما يكون مستفع كذلك احتمال يكون في الرحم احتمال الرحم ده فيها لحميات فيها انسداد فيها بتاع ممكن ما تحمل الحاجة الثانية اللي هو أكتر حاجة برضو مشكلة اللي هو الأنابيب الأنابيب القناة فالوب ده إذا كان مسكر لأنه الحيوان المني بيجي من الرجل بنزل بخش الرحم بطلع بيجي في الأنابيب البويضة بطلع من المبيض بتاع المرأة بيجي خاش الأنابيب وبتلاقوا في الأنبوبة الأنبوبة ده إذا كان مسكر معناته الحيوان المني بتلاقي لا يقابل المبيض معناته حكاية ما بحصل فهذه برضو مشاكل المرأة عندها عدم الإنجاب وكثيرة لكن دي الحاجات اللي اقتصرناها إذا كان المرأة والرجل قاعدين زي ما أنت قلت قاعدين حياة طبيعية ومدة معقولة وما في لا ده مشهم جميلة ولا ده مشهم بشه وقاعدين إذن مفروض يجي يعملوا فحص لما نيجي يعمل الفحص طبعا بالنسبة للعقم الثاني الراجل يكون إذا لقينا عنده قبله وده لقيناه كثير جدا تلقى الراجل متزوج له مرتين ثلاثة أربعة وتلقى عنده أولاد لكن بعد شويتين مرة واحدة منهم تلقى آخر الإنجاب بتاعه لغاية يعني 4 سنة 5 سنة 6 سنة ده برضه نعتبر أنه ما دام الراجل هو أنجب نركز في المرأة يعني حصادنا كلها يكون في المرأة أما بالنسبة للزواج الأول يعني ما عندهم أطفال قبل كده وأول زواج ده أول نبدأ بالرجل تحليل الرجل تحليل السائل مني مويت الرجل ده لازم يتحلل الحكاية كلها سهلة جدا الزول يمشي يجيب لنا السائل المنوي في معون بعد ذاك عندنا جهاز ندخل فيه ترر بيطلع لنا الحيوانات المنوية عددهم كم هل معقول مع العدد المفروض الحركة بتاع الحيوانات المنوية دي حركتهم قوية جدا بحيث أنه لأنه حركات إذا حركة ضعيفة برضو ما بحصل الإنجاب لأنه البويضة لما يطلع بقت 24 ساعة بس لما الحيوان مني من هنا أنت خدته والراجل لغاية ما يمشي لحق 24 ساعة بكون البويض خلاص ماتت إذن لازم يكون في حركة قوية وحركة بتاع كذلك الشكل بتاع الحيوانات المنوية لازم يكون أشكالهم كده في المية أو أكتر من كم 30 كده في المية لازم يكون أشكالهم يعني كويسة يعني إذا عندهم أي عيب خلق أي بتاع برضو ما بحصلوا على الإنجاب فده بالنسبة للراجل عشان كده نحز أنه الراجل ما يقلوا شيء لما نقول له يا أخي امشي أبحث لأنه الرجال بيتعقدوا يقول لك طوالي برات بزوقه مرات يعني كثير جدا بحصل حياة كثير جدا لكن الراجل لازم يبحث بعد ذاك نجي للمرأة المرأة برضو لها فحوصات سواء كان بالنسبة للموجات الصوتية بيظهر لنا إذا في أي تكويسات في المبيض إذا في أي انسداد في الرحم إذا في أي مشكلة في الرحم بظهر لنا في المرأة الحاجة الثالثة للمرأة برضو نشوف الأنابيب زي ما قبل قلنا نعمل له راديولوجيا اللي هو بعمل لك الصورة بتاع الأنابيب بطلع لك الأنابيب الأنابيب ده إذا كان مفقول ولا فاتح إذن بعد ده خلاص علاجنا هيتوقف على حاجة اللي قلنا الراجل اللي قلناه عنده مشكلة فحصه سهل لكن علاجه صعب الراجل لما نكون عنده حيوانات منيته ناقصة وحركتهم ضعيفة صعب جدا يعني ناس بدوا أدوية وتقاليل واحدين بتحسنوا واحد ما بتاعده يضطروا أنه يشيلوا حيوانات المنيو الكويسة يكبوه في الرحم يسموه انترايتران انسيمينيشن ده اللي يدخلوا فيه البتاع ده واحد من الحاجات الأسهل ممكن يتعمل ورات يتعمل أنه الراجل إذا كان الحيوانات المنيو حركاتهم ضعيفة خالص وإذا ما في يكون يعني يشيلوا الحيوان المنوي ويشيلوا البويضة المبيض طالع البويضة يطلعهم برا ويدخلوهم تاني بعد ما يتعمل الإخصاب خارج يدخلون في رجال يسموها إيزي سبيرميا ما عندهم أي حي مويتهم ده ما في حيوان من الناس زي ديل علاجهم صعب جدا
0: المستمعين الأفاضل ما زلتم تتابعون هذه الحلقة استضفت مدير مستوصف السلطان الطبي بمدينة أم جرس البروفيسور آدم صالح محمدين النقاش ما زال مستمر هذه الحلقة المهمة في حياتها

0: أي إنسان، يعني أي إنسان من الرجل أو المرأة. أصلاً أنتم فعلاً خلال استقبالكم للمرضى أو الناس اللي يجوا للفحوصات، هل العقم ده غالباً عند الرجال أم عند النساء اللي تجدوا في المستوصف؟
1: طبعاً أكثرهم يكون يعني نلقى أنه عند النساء، السبب عند النساء بسبب كتلة التهابات والحياة الموجودة، لكن برضو في رجال برضو عندهم، لكن أكثر طبعا سبب النساء.
0: طبعا نظرا لهذا الموقف الحرج إن صح التعبير، شنو الرسالة الممكن تقدمها للناس ما جوا وحتى الجو زاروا المستوصف على أساس يحاولوا يحلوا أو يجوا يفتشوا علاج بطريقة سلمية بطريقة ازدواجية؟
1: كون إذا كان بيو عليهم أنه ناس اللي عندهم مدة ما حملوا هو قاعدين بيجوا، يعني ده واحد من الحاجات اللي قاعد بيجيب المرضى قاعدين بيجوا بحصل هذا بالإنجاب، يقول لك ما لقينا صغير، وبعدين بيجي المرأة برا وعاد شفتين راجل وين، يقول لك زي ما قلنا لك ماشي الراجل ده ما في نجمينا هي بيش زي نفس الكلام. إذن مفروض يكون خاصة إذا كان العقم أولي الراجل والمرأة يكونوا موجودين علشان نبحث الراجل الأول وبعد ذلك نبدأ على الراجل. راجل إذا لقينا كويس خلاص ده الله نجاه بعد ذلك يطلع يمشي. فضل لنا المرأة كل الحياة الموجودة الفحوصات والموجات والمعمل والبتاع نعملها، لقينا السبب بعد ذلك العلاج. إذن عشان كده أنا رسالتي للناس على أساس أنه ناس يجوا الكبل اثنين هما بنفس الوقت يتحملوا أنه يعني يفحصوهم، الراجل ذاته يتحمل أنه يفحصوه لأنه كتار جدا رجال بزوغ وما قاعدين يعني يفحصوه، وكذلك المرة يكون عندها فحوصات كثيرة جدا تتحمل أنه تعمل الفحوصات والنتيجة تطلع. هسه بس نحن عندنا هنا حاجة واحد ناقص لنا اللي هو الراديو بتاع الحبيب، كنا نعتمد على مستشفى الإقليمي، مشكلة جهاز الراديو بتاعهم خسران، لغاية ما جينا خسران، وبعدين نرسلهم البشر يعملوا
0: التحليل.
1: بعدين واحد إذا كان أنا الجهاز بتاع المجرس إذا عايز يصلح بكون كويس خالص ثاني.
0: تمام، نتمنى المستمعين استمعوا لهذه التوجيهات المهمة. أيضا النقاش ما زال قائم، الحوار ما زال مستمر. في حالة وجود الأقم ده، هل أدوية طبية حديثة على أساس تتكفل بعلاج هذه المشكلة؟
1: دائما قلنا الرجال في يعني نسبة بتاع على حسب التحليل بتاعتهم في واحدين ممكن ياخدوا عقاقير ويتعالجوا، في نسبة قلنا لك إذا حصل أنه ما في طريقة حتى العقاقير ما هدوا علاج، في نوع الإيزوسبيرما قلنا ما في طريقة، المرأة برضها تكون على حسب الفحوصات الطلعت. إذا عندها مشكلة في التبييض ده من أكتر حاجة السبب الرئيسي الكثير جدا عند المرأة، وده عقاقيره موجودة خاصة عدم التبييض، سواء كان أنه من التكيسات سواء كان أنه عدم التبييض من أشياء أخرى البتاع عقاقيره موجودة. كذلك إذا كان سبب من التهابات برضو العقاقير موجودة. مشكلة في أنابيب لما تكون مقفلة، إذا الأنبوبة مقفلة قلنا ما في طريقة أنه إلا يتعامل منظار، برضو الحياة الآن حسب هنا ما عندنا اللي هو منظار بطن، منظار البطن ده بيدخل منظار في البطن ويمكن يشوف الأنابيب ده تكفيله من خارجي ولا من داخل الأنبوبة. إذا كان السبب الأنابيب ده من خارج في حاجة لصقاء وعمل له التوى كده ده ممكن يفكوه بالعملية ويكون كويس جدا، لكن إذا حصل التهاب داخل الأنبوبة والأنبوبة تتقفل ده صعب جدا، يعني مهما أنت تعمل العملية وتصليح برضو هيكون فشل. في ناس عندهم كويس عندهم أنبوبة واحدة فاتحة واحدة مكفولة، ناس اللي عندهم أنبوبة واحدة فاتحة مكفولة ده نحن نقول لهم يا جماعة أنبوبة الواحدة الفاتحة ده ممكن يجيب لك حمل، لما تيجي تفتش أنه يفتحوا لك الثانية والكويزات ممكن تسده لأنه فتح بطن ده بعمل التهابات والتهابات ممكن النصيح ذاته يتكفل، عشان كده أنت تصبر بالأنبوبة بتاعتك الواحدة دي كويسة جدا. لما نكون اثنين مكفولات وما قدروا بالأنابيب يتفكوا بعدين لدي ينشي يعمل اللي هو تلقيها الخارجي بالنسبة للمرة، وتلغيها الخارجية طبعا حتى مجمعنا ما في سنة إلا يا مصر يا هند يا تركيا.
0: تمام سادة الدكتور، طبعا خلال استماعي إليك ومتابعتي لهذه الشروحات تحدث عن التهاب التي يكون في الأنبوب، هل الالتهاب ده التهاب ناتج عن الأمراض أم التهاب طبيعي؟
1: التهابات ده دائما تنتج من الانتهاج من الأمراض، التهابات ده أصلا تجي يا واحدة يكون عمل لها إجهاد نزل جنة.
0: نعم.
1: وجنة دي ما نظفوها بعمل التهاب في الرحم، من الرحم بيمشي الأنابيب. التهاب ده يمشي الأنابيب أو ما بعد الولادة. ولدت وحصل لها التهاب في الرحم. برضو الرحم الالتهاب ده مش الأنابيب ممكن يعمل قفل الأنابيب.
0: نعم.
1: إذا كان هو عنده حاجة اسمها إنديومتريوزيس اللي هو البطانة بتاع الرحم ده مرات بطلع برا نمشي الأنابيب برضو بعمل التساقات في الأنابيب فبكون بقفل الأنابيب.
2: شكرا لمتابعتكم.

0: مساء الخير بلانا جات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا جميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد اللي قاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشاديين قاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة و15 دقيقة بفرحة وسرور. 75 دقيقة تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات. الساعة كان جات 7:15 دقيقة النشرة الدرجية. وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا اليوم يوم الاثنين 18 مايو 2026. بخدمنا في طاولة المراقبة بسجل كل شيء كبير وصغير داخل ومارك ديليجي حسن ألفة، في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والنشرات والدعايات والبلاغات يغنى إيف، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سائق الطيارة الكبيرة وين درنيه موديل 777 انت الأونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:48 في استوديو تروحنا الأونما في كارتي جابانغاتو كومينانا دوزيوم أرانوزما في العاصمة أنجمينا، نمشي ونسمع أول فصل غنائي. الشيخ الكبير الفنان الكبير سيد الكوك، هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز والناس اللي بيحبوا راديو تشاد، عندهم 50-40 سنة 30 سنة 15 سنة 10 سنة 5 سنة 2 سنين، نقول لكم مساء الخير من راديو تشاد.
1: الهنات رجالة عليه والمم سيدول رجالة البلا ما بهم قرية دول رجالة

0: بدلنا كزر بزر كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما جفيتني الزغراطه ام هديسا كتكتشي كاتشي انا مد رسول الله اذ النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزرضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلف قد بيط قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفرس المتني الغمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدني كل من رجالا يا ترجالا أبا كر والألي دول رجالا كام بلا مدن والمعلم طمان التجان دول رجالا كم من يا البنات يا شيخ اللي قريقا والشيخ مرضو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول رجالة حسنا ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يا البنات هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: اليوم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصور كالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياض المال بيت ولا كمندا ولد الجد ولا قليل جا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بش والدنا ضربات رهب اللي نزل را الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات رهب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل را القريم يسنى ولدتهم ضربات رهب اللي نزل را البلام

0: اللي نزل انا
1: عجبك
0: رمضان صالح كاك اللوان
1: يوه
0: ضربت تراب اللي نزل انا الرجال البياض الماجوت ملا بنسى ضربت تراب اللي نزل انا
1: اللي تلف ذراتهم بس
0: الباكر يا زهنا دال خليل نجا زي ضربت تراب اللي نزل انا ضربت تراب اللي نزل انا أبا فن والآدم ضربت تراب اللي نزل انا الرجال بياض الماجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسا كاكتوم ضربت تراب اللي نزل انا الرجال بياض الماء سلطان درما والموسى ضربت تراب اللي نزل انا الرجال بياض الماجوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربت تراب اللي نزل انا على اجملين والمعلم خاليه ضربت تراب اللي يا الزلرا شيخي الوي الوي ابن قريان والمهم تكاك ادريس ادوك بهران يا ضربت تراب اللي نزل انا البلام عبد الله البلام هو ابراهيم ضربت تراب اللي نزل انا الرجال البياض الماجوت ملا بنسى علي يا الخضر دولا قليل منجا
1: يا الخضر من ابن
0: درب درب اللي نزل انا الرجال نادوا
2: سينو سمعت الرجال نوقف الشعر الكبير سيد الكوك عشان نبدا لكم بالبلاغاتنا اليوم مع شيء الإدارة الأمانة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسمائهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقهم الرسمية في الإدارة هند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم محمد فضل نوري عند بكان في كارتية مشاقة سكسيون 1 إلو 13 لو 7 محمد دونغوس هراتوم عند ترين في كارتية أمسينيني سكسيون 1 إلو 165 لو 10 إبراهيم محمد صديق عند بكان في كارتية جينيبور سكسيون 2 إلو 29 لو 10 النظيف أوتمان إيسا عند بكان في كارتية توكورا ريزيدانسيال سكسيون 2 إلو 3 لو 14 هنا في كارتية مشاقة ناس 3 في كارتية مشاقة سكسيون 1 إلو 55 لكن اللو دوما 3 قادين سليمان نموسى قايد في لو 7 عبد الرزاق عبد الله أحمد قايد في لو 9 ومحمد آدم محمد قايد في لو 11 كل الجماعة دين مطلوب منهم بمشوا في الإدارة كما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون بلاغ أنا ودار مهاجر جرى من سيدة أحمد محمد عبد الله الدرجة جبرين عبد الله رمان محمد عبد الله إدريس موسى حسن موسى إدريس عبد الله كلهم في جمعنا مبلغوا لأي إنسان أن لقي أو شاف أو كرب ولادهم حسن محمد عبد الله عند 10 واحد سنة مرك من قبل شهرين ويا حسب كان من ما معروف وجرى من الخلوة القرآنية القادم في كارتيه أمريجيبي سيدة أسماء عبد السلام أحمد أي زول كان لقاه خليه بودي للبوست للبوليس القريب ليا أو بيجيبه هنا في راديو شات بكان الزميل عمر إدريس عمر أو بناديم في نمران التليفون 905-30-20-62 إرتيل 605-10-95-04 أو إرتيل آخر 608-20-65-30-8 نكرر أحمد محمد عبد الله الدرجة جبرين عبد الله رومان محمد عبد الله إدريس موسى حسن موسى وإدريس عبد الله كلهم في جمعنا بطلبوا من أي إنسان أن لقي أو شاف أو كرب ولدهم حسن أحمد عبد الله الولد عنده 10 واحد سنة جرى من الخلوة القرآنية من كرشام نجيبي من قبل شهرين ويا حسب كان ما معروف والفكيهك كمان أسماء عبد السلام أحمد أزورك اللي قال خليه بودي للبوست للبوليس أو بناد بيجيبها هنا في راديو شات بكان الزميل عمر إدريس عمر أو بناد في نمرة التليفون 95-30-20-62 إرتيل 65-10-95-04 إرتيل آخر 68-20-65-38 الولد الله يقبل لي أهله بالآفي والسلام فلخنا وفا محمد سيد مومن محمد سيد مومن سيد جدة جبرين الجد بركة بلامة أحمد عبد الله آدم الرئيس محمد عمر عبد الله إبراهيم حسيني Hussein Mukhtar, Mohamed Ousmane, Adum Blama, Mohamed Jidda Issa, Bourma Hassan, Blama Ramad, Blama Hisseini Barka, Bourou Khamis, le commissaire Mohamed Khamis, Omar Rajime, Blama Gaime, Bichara Younous, Al-Hajja Haroun Abdelkader, Haroun Mohamed, Al-Imam Haroun Adum, Tom Jime, Makaila Azrak, Al-Sheikh Akhayab Gassi, Bichara Kurtal, Jami Mohamed, Ajid Bichara, Al-Sheikh Abshanab, Haroun Khamis, Mohamed Youssouf, Mohamed Jidda, Jidda Wald Abshanab, Danna Hisseini, Mohamed Matar, Abbakar Sakin, Eli Mohamed Adum, جبرين ساكن حامد ساكن ادم ساكن حسن عبد العزيز بلام حسيني بلام حسيني محمد ادم دليجي ابيت محمد الامام محمد عبد الله جبرين دليجي ابو بكر ادريس ساكن شيخ ابو بكر حسن ساكن هارون ساكن المير محمد حسن جلاديما محمد السوم جبرين الشيخ محمد حسيني بلام ابو كوشا بلام محمد جوجا بلام احمد علي جدو ولا حسنا بلام عمر رمضان بلام جدة ولا شدرة بلام إبراهيم بشير الإمام ماجد عثمان الشيخ محمد القاضي بلام الحاج دنا بلام بركة آدم بلام محمد آدم بلام أبا إيسا شيخ شرك نكور بلام جيمي نكور بلام مكايلا بلام تلا بلام أبرص شدرة جبرين بلام إيسا بشير الوكيل جدة بركة بلام محمد آدم بلام قنبو بلام توم جرمة الشيخ الجيتيل دليقاب الزيني سيني الرئيس اللي كيم الشيخ جدة محمد فضيلي دليقاب موسى كومبا دليقاب محمد إجلا دليقاب عبد الله كليسيم عفوا بلاما قجري دكتور أبا آدم يوسف محمد بلاما عبد القادر مبدي عائلة محمد إفيزر عائلة جبرين الجوا عائلة رمات دنا عائلة رمات أبيض تجاني سين رمات أبيض عائلة صالح عبد الكريم عائلة عبد الكريم بلام نجوان دودو الشيخ جبرين آدم بلام بشارة ألكا بلام أحمد توم بلام عبد الرحمن عمر عائلة بشارة آدم جبرين خالة حلوف بلام محمد رمضان بلام إدريس محمد عبد الرحمن عمر عائلة كفترة جبرين زكريا محمد بلام يوغو محمود الرئيس حسن جلم بلام بيجلي دقلي بيجلي بلام أبا جدة داداي أبكر بشارة بلام بشارة هنيليف بلام بركة نوام مالو محمد بنية بلام تيراب ماما جدة الشيخ بشير مناني بلام توم اللي كيم بلام حسن جبا بلام صالح هارون جدو حسيني صالح عبد الكريم الرئيس يونس حسن بلام نور تربيل دليقاي فيصل جدة دليقاي صب الله عبد الكريم دليقاي دنا مليمي دليقاي سنة مهمت هارون مليمي بلام أخي آدم تربيل توم إبراهيم ساكن بلاما أنا الحاجة جدة بلاما بركة الشيخ جبرين الضيف رماد أحمد شيني ولد اللمير الديركتور مختار بلاما محمد أتيم في كاميرون الشيخ خالة بشارة الشيخ بشارة سعيد محمد راجل ونكور أبشيني لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بوفاتنا أمم وجدتم ميمونة سعيد ماتت البارح في الليل الدماس ليلة الاثنين وسرع تبقى مباكرة الطلات في كارمي هلت بلامة أحمد أندرو الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة البلاغ خلينا وقت نقرأ بعد النشر إن شاء الله بلاغ أنا وفاء محمد حسن حسن أبكر أجد ساجو أجد جبرين قرب جبرين بلامة عمر رمضان جبرين محمد آدم كوشينا دليقي أحمد بشارة الحاج ألي توم الشيخ عمر محمد الحاج محمد حسن آدم صالح هارون حسنو الإمام إدريس عبد الله الإمام هارون أديمبو دليقي سيف الإسلام موسى إبراهيم الشيخ عبد الله إدريس موسى غرافي عمر غرافي الإمام جدة آدم Abkar Kamzulum, Alhaja Makaila Faki, Ailat Abdelkarim Khala, Delega Musa Bakar, Delega Lawan, Sheikh Hisseini Abbigeri, Jidda Abbigeri, An-Nur Abdurrahman, Abdurrahman Nakhati, Jibrin Aswar, Khamis Jabha, Alhaja Harun Adam, Loma Al-Hizn Bibalugu. لكل الأهل في كانتون أسلا كانتون ألفاس كانتون كدادا كانتون مدياغو وللأهل الأسلا البنسيد الإيسية السلامات الشرفة الحمادية البلالة الكانمبو البرنو الحجراي والزغاوة ولكل الأهل البر والداخل بوفاتنا بنيتم آشي ساجو ماتت أمس والسرقة تبقى مباكرة الثلاثاء في آجري اللي تبلاما أمر رمضان البلاغه كمان كلقينا كسرتي نقولوا بعد الاخبار الاهل الله صبرهم ولا مرحومه الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنه.

نواصل بالبلاغات، بلغاتنا أن الوفاء عبد موسى حسن عبد الله بلام بكر عبد الله دلقي حامد محمد يوسف حسيني الشيخ عبد الله حسيني الحاج عبد الله عبد الرحمن الحاج محمد سيد إما أنجني بلام فنداسي بلام محمد أنجني بلام محمد كبير بلام آدم هارون جبريل موسى كوندي الكونسي موسى رمضان الإمام محمد آدم الغوبي الحاج هارون حسب الكتابة سيد عبد الله محمد جبرين جقة محمد ضيع هارون الضيف الحاج جابر كنجني الحاج محمد الحاج الحاج أجد إيسا الحاج عبد الرحمن آدم الحاج محمد جبرين عمر خميس الحاج حسن السكين شيخ آدم خالة الحاج جدو أنا همر القوز إلي عمر جبرين بلام آدم محمد أنقادو الحاج حسن عمر عبد الله عبد الرحمن محمد أتيم التوير دلقاء جابر جبرين الشيخ آدم وكل أخيانا في كدنجر توم أبا كلو وكل أخيانا في كركنجيري لوم الحزن ببلغوا بوفاة أنا أخوتم ما أم بشاير عبد الله المعروفة بأم أبدو ماتت اليوم وسرى تبقى مباكرة في الجقولية جنب السنبة على هل الله صبرهم والمرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بلاخنا 40 أبو أمينة حسنة عمر حسنة بلا مقدو بلا مئمة نكاس بلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون صدق إلى 40 يوم أنا المرحومة أمم أخذنا آدم السرقة تبقى يوم الأربعاء أم بكرة في نجيته هلد بلا مئمة نكاس أبو أمينة حسنة عمر حسنة وبلا مقدو وبلا مئمة نكاس بلغوا لي كل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بكون السرق إلى 40 يوم أنا المرحومة أمم أخوتنا آدم تبقى يوم الأربعاء من بكرة في نجيته هلي تبلامة إما نكاس واصل بلاغات بلاغات الفرحة حسن عبد الله بلامة أبكر عبد الله مالم فكي أحمد بلامة محمد تأنجني بلام هارون كومبا محمد دق جبرين جبرين فكي مالم محمد عبد الرحمن الإمام محمد آدم أبكر أحمد حسن سمجدة يوسف حسيني حسيني هارون الجوني إبراهيم في كدنجر لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل نجات والكاميرون وأهل البر والداخل بأروسنا حسن جبرين المعروف بول باقي أروس يبقى يوم الخميس والعزوم يوم الجمعة في كارتيه قلمي هلت الدلقي حامد محمد موسى الساعة 7:08 نوصل بالبلاغات بلاخنا فرحة أبكر محمد أحمد محمد حسن محمد آدم مدينيني جبرين آدم محمد هارونة آدم حسن لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل الناس الإرفة بعروسنا أخوهم أبكر محمد العروس يبقى مباكر الثلاثة والعزومة يوم الأربعاء في مالو هلي التبلامة حسنة محمد أبكر محمد أحمد محمد حسن محمد آدم دينيني جبرين آدم محمد هارونة آدم حسن اليوم الفرحة ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل بعروسنا أخوهم أبكر محمد العروس يبقى مباكر الثلاثة والعزومة يوم الأربعاء في مالو هلي التبلامة حسنة محمد نمشي لمكنة الفن

0: الهموم عن الحولين من سيم لسيم آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون. مع البرومو الجديد كتير اكسترا حنموف أفريقيا، نادوا كل شبكات تات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف. بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباءكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنكات مهما كانت شبكتهم بلهم هنتمن أو مدة زمنية. اختاروا الفورمي الحناكو بألف 400 ريال عندكم 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم، ب400 ريال عندكم 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم، ب100 ريال عندكم 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة هنا يوم واحد. دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جيس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف أفريكا. نادوا كل الشبكات، موف أفريكا عالم جديد يناديكم.
1: أنا هنا الأوين، ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب، لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
2: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام. ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القائد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام.
3: شباب وعوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 و 1820 و 2242 و 2250 بشكل خارطة سمحة.
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: مستمعينا سماعه راديو تشاد في كل مكان، الساعه 7:15 دقيقه في مدينه بلتن عاصمه ولايه وادي فيرا، نفس الساعه في راديو تشاد. النشرة الدرجية هنا اليوم مع شيء بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور الزميل تجاني سير رمات. مساء الخير أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم عشية الاثنين 18 مايو 2026، والنشرة طوال نبدأها بالتفاصيل. نبدأ النشرة بالملف القائد بسوي قسم الأخبار هنا راديو تشاد بخصوص الأوضاع الاجتماعية القائد في بلدنا تشاد. اليوم الملف بيتكلم في الشبكات التواصل الاجتماعي في الانترنت، عندها فوائد وعندها خطورة، والشيء ده قاعد بنشاف في الفيسبوك والتيك توك والواتساب. زميلتي جاني سير رمد.
0: العلم يتطور وعنينا كمان نطوره. التكنولوجيا دخلت شوية شوية في حياتنا اليومية وخاصة في مدارسنا، وما تظنوا التكنولوجيا من أجل البحث العلمي أو استخدام الرسائل هنت التعليم. التلفونات الكبيرة دخلت بقوة لدرجة كون الكتب والدفاتر فتحت المجال للأجهزة الصغيرة السمحة. طلابنا بيقوا أشاق عن التكنولوجيا الجديد، بعرفوا كل شيء، كل التطبيقات مثل التيك توك والتطبيقات الآخرة في التواصل الاجتماعي عن الإنترنت. في السنة الدراسية شاهدنا كثير من الفيديوهات تلاميذ بزي عن المدرسة قاعدين فوق الطابل عن الدراسة برقصوا وبلعبوا بأغاني عن فنان كونغولي مشهور أو أغاني آخر، وكل الساحات انت الاستراحة البرة منافسات أم بين الطلاب، وده بدون أخلاق وسلوكيات غير محترم. والأخطر من ده في علاقة أم بين البنات والشباب، علاقة ما كويسة، قاعدين بتصرفوا بلا خجل داخل القاعات انت الدراسة. مرقوا لنا مجموعات آخرة من البنات بيمارسوا تحديات وألعاب وسلوكيات مرة ما أدينة، تصرفات وكلمات تقول منها جاء. في سؤال مهم، وين المكان أن ننطو للتربية والقيم الأخلاقية الكويسة والدور عن المدرسة في وجهين الشباب؟ التكنولوجيا مفروض تكون وسيلة مفيدة نستخدموها بشكل أدين، لكن تحولت عشان ما في رقابة ولا توعية، ودخل الشباب مرقوا من الدرب بالكامل. بعض من الشباب بالتنيه عن المدرسة شايلين بنادي وقاعدين بكولفوا وبفتخروا، قاعدين بكولفوا وبفتخروا هم عندهم بنادي، ومرقوا لنا في فيديوهات بحدد الأستاذ عن الرياضيات. كل ده مصور وبنشروه في الانترنت مثل التيك توك والمجالات الآخرة. الشبابنا اليوم قاعدين بيقلدوا آدات وتقاليد كويسة ما حقنا، وكنقول لهم يا شباب ده شيء خلوا منكم، بقولوا لك انت زمانك فات، لازم كلنا نقوم بدورنا كأبهاتنا التلاميذ ومربين، كيف نفهم إيالنا بمشوا المدرسة وبدخلوا الفصل وبقودوا بأدب، ونمنعهم ما بمرقوا في فيديوهات وبشوفوها الآلاف من الناس وهم قاعدين بتصرفوا تصرف ما أدين. كيف للتلميذ يدخل المدرسة ببندق، وده قاعد بيسبب مشاكل كتير في المدارس في مجال هنا التعليم. المثل بقول التربية أولا تبدأ من البيت، وكلها المؤسسات انت التعليم الكثير قاعدين بسألوا هل السبب عدم المسؤولية والإهمال ولا الموضوع ده فات القدرة؟ لابد يكون في صرامة وانضباط في المدارس والثانويات. العجيب ما في مراقبة، والسبب برجع لعدد كبير من التلاميذ في الأقسام، ولازم المسؤولين بقوموا بدورهم. الحكومة وخاصة المجال هنا التعليم يشيلوا مسؤوليتهم. نحتاج بنية تحتية كويسة وقوية والتكنولوجيا ندخلوا في مجالنا التعليم من أجل الفائدة هنا الطلاب.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد بخصوص السنتين الفاتت مما درجوا لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنا في رأس الدولة الزميلة هجهوة بمارس، والربورتاج بيكلم في مجال تطور هذا المجال في البنية التحتية. نتابع الربورتاج.
2: في السنين الفاتت من الولاية الحالية لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو بقت كثير من المشاريع في الجانب عن البنية التحتية، وده في كل التراب عن بلدنا تشاد، وكمان كملت كثير من المشاريع اللي كان خطوها من زمان وخدتوا مشاريع آخر جديدة، ودا كل كي قاعد بتابع الوزير حن البنية التحتية وفكان الأزلة أمير إدريس كوردا القاعد بقوم بجولات كثيرة في المدن والقواقر، ودالي عشان يشيف ويتأكد بنفسه من المشاريع انت الحكومة وكيف قاعد تخدم الشركات الكلفوها بالخدمة. وفي وقت شوفانا للخدمة انت الشركات، الوزير قاعد بيقدم توجيهات كثيرة عشان تكون الخدمة سمحة ويكملوها في وقتها المحدد. وما ده بس، الزيارة انت الوزير قاعد تبقى كل شهر أو شهرين عشان تضمن الحكومة الجودة انت الخدمة في الجانب هن البنية التحتية اللي هو من أولويات هنت الحكومة. ومن بين المشاريع اللي كان سوتها الحكومة والكان بدت من شهر واحد سنة 2025 لحد شهر خمسة سنة 2026، من ضمنها فتوح هن البو النهضة في نهر شاري، وكملان هن الوزارة هنت المالية والميزانية، وبني هن ستة مستشفيات و12 مركز صحي وسبعة ثانويات. وفي الجانب هنا الطرق هنت القطرون بدت الخدمة في الطريق هنا أبشي أمزوير وقريضة وإريبا وأمجرس، وكمان طريق هنا أنقري وماندو وماو، والدرب البربود أم بين منطقة أمبسطنا وياو وفتري دا في ولاية البطحة. وفي الجانب دا الحكومة قاعدة تسوي شوارع شكشك في كل الكرتيات هنا العاصمة نجمينا، والجهود دي كلها كي بتدخل ضمن البرنامج السياسي هنا رئيس الجمهورية كبير الدولة المرشال محمد إدريس ديبي إتنو.
1: هاج هو حبيب أمرا بيقت اليوم فجر في مقر المجلس الشيوخ ملمة مفتوحة، نادي فوق الأعضاء الأعضاء هنا مجلس الشيوخ لنائب رئيس الوزراء المكلف بالإدارة انت الأراضي واللامركزية الإيمان محمد، وقدم لي سؤال السناتور أبكر مالا مرشا ده بخصوص مشكلة انت الأراضي ونظمين الأسواق وبالأخص سكان دنبي. الجلسة دي كان رأسها رئيسنا الجمعية الرئيسنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي، ده بحضور الوزير الأمين العام النائب في الحكومة وعدد من الفنيين المكلفين بالإدارة انت الأراضي ولا مركزية. النائب رئيس الوزراء ليمان محمد في ردين الأسئلة لأعضاءنا مجلس الشيوخ أكد لهم بكون الحكومة قاعدة تقدم بالقوانين اللي بتخص الملكية انت الأراضي وهي ما مسؤولة من أي مشاكل قاعدة تبقى خارج الإطار عن القانون، والخاصة بسوها ناس كثير من المواطنين، ولكن من واجب الحكومة تقدم كل إنسان متورط بخصوص الملكية انت الأرض للأدالة. العاصمة جمعنا ببقى فوقها من يوم 15 لغاية يوم 16 في شهر 6 الجاي المنتدى الإفريقي هنا الألمي القادة تنظم الحكومة التشادية بالتعاون مع المجموعة انت البنك الدولي. الزميلة فاطمة عبدالله بركو.
3: المنتدى ده نظموه في وقت توسي فوق التخارير بكون أكثر من 400 مليون نادم فاقدين في جنوب الصحراء ما قاعدين بلغوا ألمي النظيف للشراب، و18% من الكوارث الطبيعية قاعدة تحصل بسبب فقدان الألمي. عشان ده التوقعات هنت القبرات تقول عدم الألمي يجيب خسائر كتير توصل لستة إلى 12% من النتائج المحلي في منطقة السائل. من هنا لغاية سنة 2050 المنتدى جاء ضمن مبادرة الألمي أولا الكان أطلقتها البنك الدولي في يوم 15 أبريل لعام 2026 عشان يبدو الخدمة ويوفر القروش ليلقوا الملايين من الأفارقة ألمي النظيف. من المنتظر الجلسات حين المنتدى تركز في ثلاثة جوانب مهمة: فتشين التمويل وخطين استراتيجية وطنية وتقوية التعاون عن بين إفريقيا وخصوصا الدول اللي عندها أهوات نهرية، التبلغ 63 حوض عن بين الدول الجيران. المنتدى ده يشارك فوق مسؤوليين من الحكومة وشركاء فنيين وماليين وخبراء في مجال الألمي، وتكون في المنتدى جلسات حنا نقاش وتعاولات مستديرة يفتح كل المواضيع اللي بتخص وفرين الألمي في قارة الإفريقية.
1: أمس العاصمة جمعنا لقت أول مطر نزل فوق ألمي دبعت حرارة شديدة كان عانوا منها بعض المواطنين. الزميل عبدالله خارون.
4: في الأيامات الأخيرة دي الحرارة بقت شديدة خاصة في العاصمة انجمينا، وده خلى السكان قاعدين يعانوا معاناة شديدة بسبب هنا ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ. لكن في الساعة 6 مساء هنا أمس صب ألم كتير في العاصمة انجمينا، والمطر دي جات فوق رياح شديدة في بعض من الحارات سببت خسائر مادية تتمثل في كسران الأشجار واللقاديب. والمطر دي غيرت أجواءنا العاصمة أنجمينة والجو بقى هادي والحرارة كمان انخفضت لحد صباحنا يوم الاثنين. والألمهنا أمس دا خلى كثير من المواطنين مرتاحين بسبب تغييرهنا الجو اللي كان بقى بالحين حلو. ألا يجعل أمطارهنا السنة دي أمطار خير وبركة، ونتمنى من البلدية والسكان خليه يتعاونوا مع بعض في الدلان الكانيفويات لأشان في السنة دي بتم ما نقوم في مشكلة عن الفيضانات.
1: في أخبار الدين، الهجاج الشاديين اللي كان وصلوا في الأراضي المقدسة قاعدين براحة تامة في الفنادق نزلوا فوق، الترتيبات كلها جاهزة وقاعدين منتظروا عشان يكملوا المناسك انت الحج. زميل مصطفى بشار محمد.
5: الحجاج الشاديين في وقت سفرهم لقوا تعب، ولكن وجدوا راحة كبيرة في المكان الخصصوا إليهم بمكة المكرمة، وهو فندق الرابع، ويسكن فوق 3700 حاج، وقسموهم في أكثر من 700 غرفة، وعندها كل شيء ومكان للصحة الحديثة، وده خلى الحجاج ينوموا عديل، والصحة عن جسمهم النفسية كانت عديلة للحجاج بيت الله الحرام، ومكان الأكل كان الناس ارتاحوا منه ويلقوا وجبتين حن الأكل في الصباح والمساء وتكون متنوعة. وبالخدمة السمحة دي سوى مسؤول حن اللجنة الخطوها حن الأكل حسين حران ملمة سريعة مع المسؤولين الفنادق والمطائم عشان يعرف آخر التجهيزات.
6: كان اجتماع كويس جدا، مسمرة ناس المطابق كله كويسين، فندق الرابع استقبال بتاع حجاج والأكل وكل شيء الحمد لله بتوفيق من الله ماشي كويس.
5: ونذكر بكون الحسنين البداية القادة تساهم بشكل كبير للحج وتكون أكثر أمنا وهدوءا وتلبية للمتطلبات الحجاج، وده عشان يجهزوا إلى الرحلة الإيمانية القادة ينتظرها كثير من الناس.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:27 في استديو راديو تشاد. خلاص بذلك كملت نشرة الأخبار اليوم عشية. دي النشرة كان جهزها زملاء في قسم الأخبار مصطفى بشار محمد، تجاني سير رمات، هجهوة بأمر عبد الله هارون وفاطمة عبد الله ومصطفى بشار محمد، وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس الفني يرنائي. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

شكرا كثير الفنان الكبير متر غازونغا. كل الفنانين الغنوا للتشات، غنوا أغاني من أجل الوطن، غنوا أغاني من أجل العافية والسلام دي فيفر أنسامبل. أكيد سكين أقطع فوق لهم حرب دخل في نار بندق أنت شاب سيفيل ودي أنت لها حكومة. ده الأغاني ندورون من زمان، فنانين كبار رحلوا، أحمد بيكوس، تالينو مانو، متر غازونغا، محمد أحمد جلالي، إيسا موسى، فتول الفنانين الكبار الغنوا للتشات. اليوم فنانين قال حبيبي حبيبي حبيبي كلام قرص، بس دول سو با دي فري شانتر، لكن تشات خسر الناس كبار. أنتو رسالة وشيفوا مات لهم كم سنة ويا اليوم أغاني أنا مقا في راديو تشات. مرسي شكرا كثير. نرجع للستوديو عشان نوصل لكم بالبلاغات، بلاغاتنا الفرحة. أحمد تصوصل، هارون إدريس، حسين موسى، منصور جبرين، هارون إدريس، إزيريك آدم، طاهر حسين، كلهم قاعدين في النالة. اليوم الفرحة ببلغوا للرئيس آدم جيمي وكل الشباب نجواتا، الرئيس موسى حسن وكل الشباب نكسي برا، بلا محمد حسنة وكل الشباب نقدمك، عمر أبو أخي وكل الشباب نقدمك، الرئيس الحاج إيلي وكل الشباب نقوز الكلبة، الرئيس ممدي وكل الشباب نقوز التجانية، الرئيس عبد الله إبيت وكل الشباب نقودو قودو، عمر محمد أبو ككة وكل الشباب نباسة، محمد حسنة وكل الشباب المالية، شيخ برلي إدريسة في أرديبي، قج القور وكل الشباب نمر النسوان، جرم كبير وكل الشباب انقرقموتو واحد، سياقة مكايلة وكل الشباب انقرقموتو اثنين، حسين جبرين وكل الشباب هجيليجي، الحاج هارون محمد وكل جماعته، بلامة إما حامد وكل الشباب نوارقي، الرئيس محمد أحمد وكل الشباب نورالاي، إما الشين المعروف بسيد الريد الواحد دلوقت الشين، الحاج محمد، الحاج أمباري وكل الشباب اللينيا، إبراهيم صوصل، الشيف دراسة أحمد عباس في نجمينة، ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البرة والداخل وناس اللي إرفي بأروس هناولتهم، إيسا أحمد صوصل أروس بقم باكر الطلات، ولازم بكرة يوم الأربعاء في النالة اللي تبلع محمد حسين كانتون الفاس. بالأخ أنا فرحة دائما محمد إيسا المعروف بأسم هنا بلاماي، الإمام الصالح إيسا، الحاج رمات إيسا، إيسا محمد،

Ali Isa Umar Algoni Abdurrahman Haruna Adumma Jarma Hassana Jarma Muhammad Saleh Muhammad Alhaji Akhay Allawan Akida وكل أخيانا ضهية محمد توري هارونا حسن حصب الله جدو آدم كوشا مكايلا موسى دنا جبرين عمر عمر الشريف اللوان رمادا وكل أخواتها لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين وناس الإرفة بأروسنا ولتم اللوان محمد إيسا على روس تبقى مباكرة الثلاثة والآزومة يوم الأربعاء في جيقيني هلي الشيخ محمد المصري. نواصل بالبلاغات بلاغات الوفا. أبكر تونا عبد الله تونا موسى بكر أبكر بشارة الصافي بشارة بوقاج عبد الله الشيخ تونا عبد الله الشيخ جبرين عبد الله موسى إما فكي آدم إبراهيم محمد صالح أحمد جدة الجد محمد حسين أبكر يايا الدنو جمي حسين عبد الله الحاج البشير آدم عبد الله آدم بشير عبد الله الحاج البشير آدم عبد الله آدم بشار عبد الله أبكر هارون حسن بوقاج إيسا بوقاج جبرين توم هارون أحمد مكايلا ولا حوا البشير كفترة لوم الهزن ببلغوا لألوان إبراهيم الجدة مهدي شيخ هارون القور شيخ محمد تولد مبريا شيخ جدة الحاج محمد صغير شيخ علي هارونا شيخ علي أبونا عفوا شيخ آدم خرسة بلاما جبرين ساري وهيدي بلاما خالة مكايلة شيخ عبد الله إدريسة اللوان صغير اللوان كشلد الندنيني اللوان هارونا أبالي شيخ محمد المصري شيخ عثمان الفاروق شيخ فقي لورا الحاج هارون محمد الحاج عمر ربيني بلاما حامد حسنة بلاما نقور شروما بلاما بكر آدم بلاما عمر الحجر الحاج جدة أبصالي بلاما عمر رمضان عائلة أنجيني في جيقيني الحاج مكايلة السياغة بلاما الحاج أمدي جدة ولا خادم بلاما محمد أبكر بلاما جدة قريمة بلاما يعقوبة إما ولا أنداي شيخ محمد دوشوش وأبا كبير تشلكي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أخوهم بشارة أبكر مات أمس الأحد والسرقة تبقى مباكرة الثلاثة في أبجفة إليه بلام جبرين عبد الله كانتون كدادة الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة بلاغنا 40 القوني قنب أمر جدة أمر بشارة أمر الحاج أنجيني حامد عبد الله بني الإمام آدم إبراهيم بلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون السرقة إلى 40 يوم عن المرحوم ولتهم أمر قنبو تبقى يوم الأربعاء بكرة في كيسة اللي تدلقي الحاج آدم نكرر القوني قنبو أمر جدة أمر بشارة أمر الحاج أنجيني حامد عبد الله بني والإمام آدم إبراهيم وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس الإرفة بكون السرقة إلى 40 يوم أن المرحوم ولدهم عمر قنبوة تبقى يوم الأربعاء بكرة في كيسة هلة الدلقي الحاج هارون واصل بالبلاغات بلاغنا 40 أبو أمينة حسنة عمر حسنة بلاما قدو بلاما إما نكاس وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون السرقة إلى 40 يوم أن المرحوم أمم أخوتنا آدم تبقى يوم الأربعاء في نجيته هنه البلامة إما نكاس البلاغة كان قرينا قبيل أو مكتوب اثنين بلاغة نوفا إما هارونا قجة هارونا إدريس هارونا شيخ الفاصل جدة محمد أبا جدة محمد عثمان ولد الحاج حسن يونس صالح محمد أبا نايم محمد إدريس قجة بشارة بخريسة قجة منسر بخاري هارون أحمد عمر الحاج عمر إدريسة الشيخ حسين بن درمان القوني بشارة كبيتة جدة أنخد إيسا بلاما آدم قنبو يعقوب قنبو الإمام مالوم إما هارون يعقوب أبا جدة إدريسة الحاج عبد الله خال عبد القادر القوني إيسا محمد
فيدي عيسى عمر راصالي أبا جدة محمد شيخ رخيص هارون بلام جبرين إما حسيب جبرين لوم الحزن ببلغ لمعلم جيمة عمر لبلام جدة بشارة في قوة بلام بشارة في قدري علي عبد الله في المحنة بلام الحاج أبكر في دقوي بركة حسيني في دقوي شخيطي مال محمد آدم سمعين رمضان شيخ رمات يونس بلام عبد القادر جبرين شيخ أبا تشنغارو بلام إدريس الدوغال بلام عمر محمد بلام محمد جبرين علي فهسيني بلام الحاج قرقور شيخ جدة غريغاتو شيخ عيسى جدة بلام علي عمر النور شيخ آدم ممرحال بلام الحاج عثمان مومن بلام هارون آدم فلاتي عمر بشارة صوصل عمر كنفوت بلام محمد الضي جدة آدم جبرين هارون بلام مختار جمي الشيخ محمد جبرين أمبريا الوكيل جبرين محمد الحاج صالح بشارة الشيخ خخالة بشارة أبشين آدم بلام دنقز دناء بكسا حامد محمد تقريمة بلام قنبود النا بلام إما نكاس بلام الشيخ كونغولي الشيخ إدريس أبكر بلام عبد الرحمن هارون بلام محمد صنيطي بلام رينين قبتو بلام محمد أمباري بلام قنامة دنا حسن القاسي بلام رمات حسيني أبكر سنبو بلام عمر أبكر بلام جدة كولو صالح إبراهيم بلام محمد سيد بلام جبرين أبخريس بلام أحمد رمات بلام جدة جرات بلام إدريس جدة بلام دقشين إدريسة بلام محمد قنبو بلام بكسير عبد الرحمن بلام آدم دنا بلام عمر ركتشونا بلام محمد عمر بلام دنو أبكر بلام محمد جبرين بلام رمات تقجة شيخ إبراهيم مكولي بلام جدة حسنة حامد محمد بلام دنا إبراهيم بلام حسنة مهمت بلام عيسى هارون معلومة بشير علي الزاكي شتة بلام محمد تحسيني حسن بخريس بلام آدي زكريا الحاج حسن جدة شيخ رمات أبيسو شيخ جدة قورة شيخ القوني إدريس شيخ مؤمن طاهر شيخ علي أبوه بلام بشير في السمعين الحاج محمد الكوكيو شيخ جدة باقم بلام كم بكري ديليجي أبا مالوم حسنة الكونسيي تيلا الحاج أبيسو إيسا شيخ موسى بكر البشير يونس شيخ ممدونة شيخ عجيت بكر اللوان حسن الجد الاجي جدة عمر الدنقس ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا ولتهم وأخوهم آدم إما هارون المعروف بالقصاري مات بعد حادث والسرقة تبقى يوم الأربعاء بكرة في جميزي كانتون أفرو الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. البلاغ قبل قرينا وقلنا نكرره بالأخنا وفا محمد حسن أبكر أجد ساجو أجد جبرين قرب جبرين بلام عمر رمضان جبرين محمد آدم كوشينا تلقي أحمد بشارة الحاج علي توم الشيخ عمر محمد الحاج محمد حسن آدم مصالي هارون حسنو الإمام إدريس عبد الله الإمام هارون أديمبو تلقي سيف الإسلام موسى إبراهيم الشيخ عبد الله إدريسة موسى غرافي عمر غرافي الإمام جدة آدم أبكر كم سلوم الحاج مكايلة فكي عير عبد الكريم مخالة دليقي موسى بكر دليقي اللوان الشيخ حسيني أبقيري جدة أبقيري النور عبد الرحمن الخاطي جبرين السوار خميس جبهة الحاج هارون آدم لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الجنيب في كانتون أسلا كانتون الفاس كانتون كدادا كانتون مدياغو وللأهل الأسلة البنسيت الإيسية السلامات الشرفة الحمادية البلالة الكانمبو البرنو الحجراي والزغاوة ولكل الأهل البر والداخل وناس الإلف والحلال المجاورات بوفاتنا بنيتم آشي ساجو ماتت أمس وسرقت تبقى مباكرة الثلاثة في هلة أجيري هلة البلامة عمر رمضان الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. آخر براخ أنا وفاقر أنا أول نكرره محمد سيد مؤمن سيد جدة جبرين الجدة بركة بلام أحمد عبد الله بلام أحمد عبد الله آدم الرئيس محمد عمر عبد الله الرئيس محمد عمر عبد الله إبراهيم حسيني حسين مختار محمد عثمان آدم بلام محمد جدة إيسا برما حسن بلام رمات بلام حسيني بركة برو خميس كوميسير محمد خميس عمر جيمي بلام قايمي بشارة يونس الحاج آدم عبد القادر هارون محمد الإمام هارون آدم جيمي توم مكايلة أزرق الشيخ أخي أبقاسي بشارة كورتال جيمي
جامي محمد الجد بشارة الشيخ أبشنب هارون خميس محمد يوسف محمد جدة ولد أبشنب دنا إسيني محمد مطر أبكر ساكن إلي محمد آدم جبرين ساكن حامد ساكن حسن عبد العزيز بلام إسيني محمد آدم دلقي بيت محمد الإمام محمد عبد الله جبرين دلقي أبكر إدريس ساكن شيخ أبكر حسن ساكن هارون ساكن المير محمد حسن قلديمة محمد أسوم جبرين الشيخ بلام أبكوشا بلام محمد قجة بلام أحمد تألي جدة ولا حسنة بلام عمر رمضان بلام جدة والشدرة بلام إبراهيم بشير الإمام ماجد عثمان الشيخ محمد القاضي بلام الحاج دنا بلام أبكر آدم بلام محمد آدم بلام أبا إيسا الشيخ شرك نكور بلام جيمي نكور بلام كايلا بلام تلا بلام أبرص شجرة جبرين بلام إيسا بشير الوكيل لجدة بركة بلام محمد آدم بلام قنبو بلام توم جرمة الشيخ الجتيل دلقية أبا زين سيني الرئيس اللي كيم الشيخ جدة محمد فضيلي دلقية موسى كومبا دلقية محمد إجلا دلقية عبد الله كليسم بلام قجري دكتور أبا آدم يوسف محمد بلام عبد القادر أمبدي عائلة محمد إفيزر عائلة جبرين الجوا عائلة رمات دنا عائلة رماد أبيض تجاني سير رماد أبيض عائلة عبد الكريم بلام نجوان دودو الشيخ جبرين آدم بلام بشارة ألكا بلام أحمد توم بلام عبد الرحمن عمر عائلة بشارة آدم جبرين خالة حلوف بلام محمد رمضان بلام إدريس محمد كفترة جبرين زكريا محمد بلام يوغو محمود الرئيس حسن الجلم بلام بقلي بلام أبا جدة دادي أبو بكر بشارة بلام بشارة هنيليف بلام بركة نوام مال محمد بنية بلام تيرام مجدة الشيخ بشير رمناني بلام توم الليكيم بلام حسن الجبا بلام صالح هارون جدو حسيني صالح عبد الكريم الرئيس محمد الرئيس يونس حسن بلام نور تربيل بلام فيصل جدة الدليقي فيصل جدة دليقي صبال عبد الكريم دليقي دنة مليمي دليقي حسن مهمت هارون مليمي بلام أخي آدم تربيل توم إبراهيم ساكن بلام أنا الهاتشة جدة بلام بركة الشيخ جبرين الضيف رماد أحمد شيني ولد اللمير دكتور مختار بلام محمد أتيم في الكامرون الشيخ خالد بشارة الشيخ بشارة سيد محمد تراجل ونكور أبشيني لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أمم وجدتهم ميمون السيد ماتت الباري الأحد ليلة الاثنين وسرى تبقى مباكرة الطلات في هلة كارمي هلة بلامة أحمد أندرو الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة الساعة 7:49 دقيقة نمشي لمكنة الفن يا غنائي

نافر بلخنا ودار محمد توما ألقوني أجيت ببلغو بودار أو مرقين هنا ولدتم حسنا محمد مرك من يوم 13 مايو يعني يوم الخميس ويا حسا بكانا ما معروف أي زول كان لقاه أو شافوه كرا في بكانا خلي بنادم في نموران تلفون 60 و 6 10 و 2 80 و 9 50 و 9 أو 90 و 9 10 و 2 80 و 9 50 و 9. نكرر محمد توم ألقوني أجيت ببلغو بودار أو مرقين هنا ولدهم من يوم الخميس 13 مايو ويا حسا بكانا ما معروف أي زول كان لقاه أو كرا في بكانا خلي بنادم في نموران التلفون 66 12 89 59 99 12 89 59 أو كمان بودي في مكاننا الشرطة القريبة ليا. الولد الله رجع لأهله بالعافية والسلام.

بعد ما سمينا الفنان الكبير عبد العزيز مبارك نمشي لكونغو ديمقراطيك زائر سابقا لو برنس افريكان كوفي اولوميدي بابا بونير هديه خاصه لجروب انايا كليمات لامي فورتين البيتي فرير غومبو سورتو وكل المحبين الاغنيه الجميله نوري ولينا كل الناس اللي بيحبوا الفنان الكبير وما ننسوا الاذان جروب راديو تشاد ونما العزاز ونما فوق الراس نقول لكم بونسوار من راديو تشاد وكل الكولونيه الكونغوليه اللي قاعدين في العاصمه نجمنا

حبيب احمد جمع هناك من الزفايا، نقول لك مساء الخير. مساء الخير حسن الجورو هناك من كاختي فرشة كومينينا بريميرار نسمع، نقول لكم مساء الخير من الإزالة الوطنية على تشاديه.

سادة قد والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا لا يمكننا أنا خلو بكنا لزبنا المجبعنا بكلم لكم بكلم فرنسي مع زميلكم أكوي بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الحلوة والجميلة يا غنائف في مكنة الفن طاولة المراقبة ديليجي حسن أليفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمل الإذاعة الوطنية للجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله مشينا الأمانة وما ما مشينا الأماجي أم باكر فجر نلوم معكم من الساعة 8 لحد من الساعة 7 عفوا لحد 8:15 دقيقة أرقد بآفي.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير للمستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة، ونستهلها بافتتاحية هذا الاثنين التي يعدها أحمد خميس جمعة، ونتابع فيها شبكات التواصل الاجتماعي، إيجابيات وسلبيات الاستخدام.
2: العالم يتطور ونحن كذلك، فالتكنولوجيا تتسلل تدريجيا إلى حياتنا اليومية وخاصة إلى مدارسنا، ولا تظنوا أن ذلك من أجل البحث العلمي أو استخدام الوسائل التعليمية، بل أصبحت الهواتف الذكية حاضرة وبقوة إلى درجة أن الكتب والدفاتر كادت تفسح المجال لهذه الأجهزة الصغيرة البراقة. طلابنا عشاق التكنولوجيا يكشفون لنا كل يوم عن مواهبهم، فهم بارعون أكثر في تطبيقات تيك توك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. وطوال السنة الدراسية شاهدنا مختلف أنواع الفيديوهات، تلاميذ بالزي المدرسي فوق الطاولة الدراسية التي تحولت إلى منصات رقص يتمايلون على أنغام أغاني فنان كونغولي مشهور لن نذكر اسمه. وفي ساحات الاستراحة ظهرت منافسات غير لائقة يسعى فيها البعض إلى لفت الانتباه بسلوكيات غير محترمة، والأخطر من ذلك مشاهدة فتيات وفتيان في علاقات عاطفية يتصرفون دون خجل حتى داخل قاعات الدراسة. وكأن هذا لا يكفي، ظهرت مجموعات من الفتيات يمارسن ما يسمينه التحديات، وهي ألعاب وسلوكيات تفتح الباب أمام عبارات وتصرفات ذات طابع جنسي. أمام هذا الواقع يبرز سؤال مهم، ما المكانة التي ما زلنا نمنحها للتربية والقيم الأخلاقية، وما هو دور المدرسة في توجيه الشباب؟ فالتكنولوجيا تبقى وسيلة مفيدة عندما تستخدم بشكل صحيح، لكنها قد تتحول في غياب الرقابة والتوعية إلى سبب لانحراف جيل كامل، بل وصل الأمر إلى مشاهدة تلاميذ بالزي المدرسي يلوحون بأسلحة نارية بكل فخر، أو ذلك التلميذ الذي ظهر في فيديو وهو يهدد علناً بتصفية أستاذ مادة الرياضيات الخاص به، وكل ذلك يتم تصويره بعناية ونشره على تطبيق تيك توك بحثا عن الإعجاب والمشاهدة. شبابنا اليوم يقلدون ما يفعله غيرهم من أبنائهم.

0: بدورنا كأولياء أمور ومربين، كيف نفهم أن ابنك المفترض أن يكون داخل الفصل يتلقى دروسه يظهر في فيديوهات يشاهدها الآلاف بينما تتصرف الأسرة وكأن شيئا لم يحدث؟ وكيف يمكن لتلميذ أن يدخل إلى المدرسة بسلاح ناري دون أن يثير ذلك أي قلق أو متابعة؟ أليست التربية تبدأ أولا من البيت؟ أما فيما يخص المؤسسات التعليمية فإن كثيرين يتساءلون، هل نحن أمام حالة تسيب وإهمال أم أن الأمر تجاوز حدود السيطرة؟ لقد أصبحت الصرامة والانضباط شبه غائبتين في العديد من المدارس والثانويات، ويرى عدد من المراقبين أن السبب يعود إلى الاكتظاظ الكبير في الأقسام، وهو ما يعيد المسؤولية بدورها إلى الحكومة والجهات المعنية بقطاع التعليم. نحتاج إلى بنى تحتية تأخذ بعين الاعتبار الواقع المعاش مع إدماج التكنولوجيا في برامج التعليم.
1: وفي الملف الخاص الذي يعده قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية حول العام أو انقضاء العام الثاني من ولاية المشير محمد إدريس ديبيتنو، اليوم نتابع الإنجازات التي تحققت خلال العامين في مشاريع البنية التحتية. عثمان آدم الدود.
2: يتمحور حصاد العامين الأولين من الولاية الرئاسية للرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو حول ثلاث محاور رئيسية: التسريع في متابعة المشاريع بمختلف أنحاء البلاد واستكمال عدد من المنشآت الكبرى ما بين عامي 2025 وشهر مايو لعام 2026، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة في قطاعات متنوعة. وفي إطار متابعة تنفيذ المشاريع، قام وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا برفقة الفن التابعين لوزارته بجولات ميدانية واسعة شملت مختلف مناطق البلاد بهدف الوقوف مباشرة على مدى تقدم الأشغال التي تنفذها الشركات المتعاقدة مع الدولة وتقديم التوجيهات الفنية عند الضرورة، إضافة إلى الضغط من أجل تسريع وتيرة الإنجاز. تأتي هذه الزيارات الميدانية التفقدية في غاية الأهمية لأنها تساهم في ضمان جودة المشاريع ومنع إنجازها بشكل متسارع أو غير مطابق للمشاريع المعايير. وخلال الفترة الممتدة من يناير عام 2025 إلى مايو لعام 2026 تم الانتهاء من عدة مشاريع وتسليمها. أما في مجال التعليم فقد تم استكمال بناء مدرستين للتعليم العام، ومن أبرز الإنجازات كذلك جسر النحضة فوق نهر شارية الذي دشنه رئيس الوزراء السفير لماي هاليناء. كان ذلك في الأول من شهر ديسمبر من العام الماضي لعام 2025، إضافة إلى المقر الجديد لوزارة المالية الذي يعد من أبرز المعالم المعمارية الإدارية الحديثة في البلاد. أما فيما يتعلق بالمشاريع التي انطلقت أو استؤنف العمل فيه خلال عام 2025 فتشمل بناء 6 مستشفيات ولائية و12 مستشفى على مستوى المقاطعات وجامعة افتراضية و7 سنويات ومعهدين للتكوين. وفي مجال البنية التحتية الطرقية تواصل الوزارة متابعة مختلف المشاريع الميدانية بهدف تحسين شبكة الطرق وفك العزلة عن المناطق الداخلية. كما تم إطلاق مشاريع جديدة لتعبيد الطرق في عدة ولايات من بينها مشروع الطريق الرابط بين أبشة أمزوير جريدة وإريبة أمجرس بطول 381 كيلومتر والذي أطلقت أعماله في 4 من مايو لعام 2026. كما بدأ في 27 من شهر أبريل لعام 2026 مشروع طريق أنغوري ماندو ماو بطول 74 كيلومتر والذي يربط بين ولايتي البحيرة وكانم. ونذكر أيضا بانطلاق مشروع الطريق الذي يربط منطقة أنبسطنا بمدينة ياو فتري الواقع بولاية البطحة، بدأ العمل فيه منذ 15 من شهر مايو الجاري لعام 2026. أما على مستوى العاصمة نجمينة فتشهد عدة مشاريع لإعادة صيانة بعض الطرق الرئيسية بوتيرة متسارعة، وذلك قبل حلول موسم الأمطار الذي قد تؤدي إلى تباطؤ وتعطيل العمل. وكما سيتم قريبا بمدينة أنجمينة مشروع بناء مستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث جرى مراسم وضع حجر الأساس في 15 من أبريل لعام 2026 بالدائرة الثانية. بشكل عام فهناك إنجازات ملموسة للعام الثاني من ولاية الرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، وخاصة في مجال البنية التحتية.

0: الصحية والتنمية الشاملة.
1: ترأس رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي أعمال الجلسة العلنية التي تم فيها استجواب نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد حول أوضاع عملية الإخلاء بسوق الدنبع. الجلسة جرت بمقر مجلس الشيوخ. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: تمحور السؤال الذي تقدم به السيناتور أبكر مالامورتشا حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحل أزمة الأراضي وتنظيم الأسواق، ضمانات الشفافية في نشر الوثائق والإجراءات القضائية المرتبطة بالملف، إلزام السلطات المحلية بتنفيذ القرارات الحكومية بشكل عادل يصون حقوق المتضررين ويعزز الأمن والاستقرار، ووضع آلية واضحة للتعويض والتسوية النهائية للنزاع. بعد تقديم هذا السؤال أعطى رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي الضوء للمداخلات والنقاشات العامة أمام أعضاء المجلس الذين طرحوا بدورهم جملة من الأسئلة ركزت على الإجراءات الحكومية المتخذة لتعويض التجار المتضررين من العملية. وفي رده على هذه الإشكاليات أوضح نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد أن الدولة لا تلتزم قانونا بتقديم تعويضات محددة في مثل هذه الحالات، كما أن الآليات المالية والميزانية الحالية لا تتضمن بندا يسمح بتخصيص تعويضات محتملة، وأقر بوجود خلل في تسيير الملف، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد وضحت صلاحيات البلدية في التسيير، إلا أن البلدية لم تفي بوعودها مما أدى إلى نتائج غير متفق عليها. وشدد على أن الأولوية ينبغي أن تكون لإدارة المستقبل وتحقيق المساواة في الحقوق داخل المجتمع، بدلا من الانشغالات بفتح ملفات ومحاكمات تعود إلى الماضي. كما ناشد مجلس الشيوخ بصفته الجهة التشريعية الأولى التعاون مع الحكومة في توعية المواطنين لحماية حقوقهم وصون الممتلكات العامة للدولة. وفي نهاية الجلسة قرر أعضاء مجلس الشيوخ إنشاء لجنة تتولى إعادة التجار الأصليين إلى أماكنهم في مهلة أقصاها 80 يوما. هذا وقد تمت المصادقة على القرار بثلاثين صوت نعم مقابل 11 صوتا ضد وتسعة امتناع.
1: تستضيف العاصمة نجمينا يومي 15 و16 من يوليو 2026 المنتدى الإفريقي للمياه الذي تنظم الحكومة التشادية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي. أهمية هذا المنتدى وتوقعاته نتابع. يأتي تنظيم هذا المنتدى في وقت تشير فيه التقارير إلى أن أكثر من 400 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء لا يحصلون على مياه الشرب، فيما ترتبط 68% من الكوارث الطبيعية في القارة أيضا بالمياه. كما تتوقع التقديرات أن يؤدي انعدام الأمن المائي إلى خسائر اقتصادية تتراوح بين 6 و12% من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الساحل بحلول عام 2050. ويندرج المنتدى ضمن مبادرة ووترفورد أو المياه أولا التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي خلال اجتماعاتها في 15 أبريل 2026، بهدف تسريع الالتزامات السياسية وتعبئة التمويلات لضمان وصول ملايين الأفارقة إلى المياه. كما أنه من المنتظر أن تركز جلسات المنتدى على 3 أولويات رئيسية تشمل تعبئة التمويل الكبرى ذات الأثر المباشر واعتماد خطط وطنية للاستثمار، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في إدارة الأحواض النهرية المشتركة والتي يبلغ عددها 63 حوضا عابرا للحدود. سيشارك في المنتدى مسؤولون حكوميون وشركاء تقنيون وماليون إلى جانب خبراء وفاعلين في قطاع المياه. كما ستشهد الجلسة الختامية إعلان مواقف سياسية رفيعة المستوى والكشف عن التزامات مالية لدعم مشاريع الأمن المائي في القارة. يتضمن برنامج المنتدى أيضا جلسات نقاش وطاولات مستديرة تتناول التمويل المبتكر والإدارة المشتركة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية والحلول الرقمية في قطاع المياه. هذا ومن المقرر أن يختتم المنتدى باعتماد خطة الاستثمار واش بلس الخاصة بتعزيز الأمن المائي في إفريقيا، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة المياه وضمان استدامة الموارد المائية في القارة. في تقرير خاص أيضا حول أول مطر أو حول أول هطول مطر في العاصمة أنجمينا، عاد عثمان يحيى الحاج هذا التقرير.
3: تعاني العاصمة أنجمينا موجة الحر الشديد في الأيام الأخيرة، مما جعل السكان يعانون معاناة شديدة لارتفاع درجة الحرارة المتفاجئة. لكن عند الساعة 6 مساء شهدت العاصمة أنجمينا هطول أمطار غزيرة مصاحبة برياح شديدة في بعض الأحياء، خلفت خسائر مادية متمثلة في كسر عفرو الأشجار وخلع الرواكب. هذا المطر غير أجواء العاصمة أنجمينا في جو يسوده الهدوء من انخفاض درجة الحرارة وحتى صبيحة يوم الاثنين. مطر البارحة قد جعلت الكثير من السكان اطمأنت أحوالهم النفسية بسبب التغيير الجو الذي أصبح منعشا. جعل الله أمطار هذا العام أمطار خير وبركة، آملين من البلدية والسكان التعاون في عملية حفر قنوات صرف المياه لتفادي الفيضانات هذا العام.
1: نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكتب مدينة بنغور جلسات توعية داخل السكنات والمعسكرات، استهدفت عناصر الحرس الوطني والرحال التشاديين بحضور القيادات العسكرية بالمنطقة. عبدالعزيز أحمد يعقوب.
4: في إطار المهام الموكلة لعناصر الحرس الوطني والرحل التشاديين والمتمثلة في حماية السلطات السياسية والإدارية والمرافق العامة إلى جانب حفظ الأمن والنظام في الأوساط الريفية، تلقى المشاركون عروضا توعوية تناولت المفاهيم الأساسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي وآليات القضاء العسكري، فضلا عن أدوار ومسؤوليات عناصر الحرس الوطني والرحل أثناء العمليات. وأوضح نائب رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تشاد ديلي ماوازو سيستي أن هذه الجلسة تأتي في إطار مشروع دعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان في تشاد، مشيرا إلى أن النشاط يهدف إلى ترسيخ ثقافة احترام القانون وحقوق الإنسان داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، فيما تناوب على تقديم المحاور المبرمجة وتنشيط النقاشات مع المشاركين، كل من ديلي ماوازو سيستي وعائشة قربة والنقيب دانزامبي جابرييل إلى جانب المفوض القسمي العقيد بينون أوجين، كل بحسب مجال تخصصه. من جهته ثمن قائد مجموعة الحرس الوطني والرحل ببنغور العميد إبراهيم ضيف الله بتنظيم هذه الجلسة التوعوية، مؤكدا أن بعض التجاوزات التي قد يرتكبها بعض عناصر الأمن تعود في الغالب إلى نقص الوعي والمعرفة القانونية، معربا عن أمله في أن تسهم هذه التوعية في تعزيز احترام القانون أثناء أداء المهام الأمنية في المستقبل. بنغور، عبدالعزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ختام النشر، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسي سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.